بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

Bravo.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا تعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. يوم الاثنين أول حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان، وطن مشترك عايشين فيه. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ كل الأشياء اللي رصدناها نحن وياكم نوضعها بتصرفكم، وانتو كمان كل الأشياء اللي بتحبوا توضعوها بتصرفنا ابتداء من هاللحظة، مش اتصالات، على الواتساب رسائل صوتية ومكتوبة 03-444-037. الأسبوع الماضي في حادثة مؤسفة حصلت بمدينة طرابلس، وقلت امبارح كمان حادثة مؤسفة بكسروان، تحطيم الصلبان المرفوعة فوق مدافن الروم الأرثوذكس بمنطقة الإبي. هالمقبرة الأرثوذكسية معروفة باسم مقابر سلفتانية. سلفتانية فيكن تشوفوا بكل أسف الفيديو على صفحة نحن عيونا كلبنان على الفيسبوك. مثل العادة أكيد بدنا نطالب الدولة بمعرفة الفاعلين، منشوف الكاميرات اللي محيطة بالمقابر ومين طلع وفات بغير الدوام المحدد أو بشكل مشبوه. الله يكسر إيديكم، وكمان يكسر إيديهم اللي خربوا غرفة الكهرباء المخصصة لإضاءة صليب حراجل بكسروان. كمان عندي فيديو ممكن حطه على صفحة نحن عيونك لبنان، للأسف فاتوا على الغرفة، غرفة الكهرباء، حرقوها، صبوا مواد ملتهبة وحرقوها. ما بعرف انتو شو بتقولوا، انا بقول انا كسر ايدين، واذا بصر لي انا كسر لهم ايدين وما بقصر. يا كمان في اعتداء على مقابر مسلمين بإحدى القرى العكارية، كمان الله يكسر إيديهم، فايتين صبين مواد حارقة، انتهاك لحرمة الموتى ببلدة ببنين بعكار. المدافن الإسلامية الموجودة، مدافن آل عيد الكرام، فاتوا أكيد لأنه هالحريق مش ممكن يمتد، حاطين مواد حارقة على كل مربع من المربعات المدفن، وحارقين الأعشاب والمزروعات الموجودة من ورود للتزيين قبور الموتى. آل عيد، جبانة آل عيد ببلدة ببنين بعكر. الله يكسر إيديهم. إساءة للمقدسات، لحرمة الموتى، مسيحيين ومسلمين. بفترتنا اليوم أيضا صرخات شيعية ضد الحزب من صحفيين زملاء، من ممثلة، يا حرام تدمر بيت بيا. تتذكروا وقت خبرتكم بال2024 بحرب الدعم الفاشلة الأولى اللي دمرت لبنان أول تدمير على يد حزب إيران المحظور وسلاحه الشرعي الإيراني، كان وصار سلاح غير شرعي ومحظور أساساً، ما حدا شرعنه بالزمنات، يعني استسلموا له بس فقط لغير، استسلموا لأمر واقع معين، هيدي هي كل القصة. فبتتذكروا المايسترو لبنان بعلبكي وأخته سمية بعلبكي، كمان حزن قلبه المايسترو الصديق لبنان بعلبكي على تدمير بيت بيو اللي تعب وشقي بالغربة بالحر والقر وبكل ظروف الطبيعة والمناخ لحتى يصمد ويعمر حجر وحجر بضيعته ومسقط رأسه هو ومدامته. كل حجر أشرف عليه هو ومدامته،
على بنائه، هدموه بال 2024. وهلا كمان في شخص عنده مطعم، رح لكم اسمه بعد شوي، عرش الملوك، مطعم عرش الملوك بوادي الحجير يا حرام، كذلك الامر. حط صاحب المطعم فيديو قبل وبعد، هيك بدكن. وايضا باحدى القرى الجنوبيه شخص كان عم بيسبسب، المسؤولين عن تدمير بيته، انه ما حدا عم يعطيه مساعدات وغيره، بقى رصدناه قبل السحسوح وبعد السحسوح. هيدي بيسموها عندهم هن، يعني معودين يسحسحوا للاشخاص اللي ما بيمشوا معهم. هيدي الديمقراطية عند جماعة إيران. على كل إشي كتيرة، رح نحكي فيها. أيضا كل يوم الساعة 8 صباحا من اليوم للجمعة، يعني من التنين للجمعة وأسبوع المقبل، حتى نخلص المقابلة كلها شي ساعة ونص بتطلع تقريبا، رح نقسمها سيرة حياة حلوة كتير للوزير، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، أثر فيها وتحدث فيها إلى الزميلة ميشيل تويني وصحيفة النهار والبودكاست، يعني ببيت الشاعر وبيت الصحافي الحبيب، بيت الصحافي الجد غسان تويني. بكل الأحوال الساعة 8 بنكون مع الجزء الأول اليوم. يلا في عنا أشياء كتيرة كمان، خليكم معنا لحتى نستعرضها نحن وياكم، وناطرينكم 03-444-037. خلينا نبلش مع أفرو سول، بابا يوتاي. بابا ويتو، بابا ويتو، ويتو بابا. أفرو سول.

0: vois-tu, papa. Afro Soul. Stromae. Stromae. Où es-tu, papa? صوتك عالي جبل لبنان. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بلبنان وخارج لبنان. جبل لبنان .com وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. هلا وغلا. 03-444-037. يسعد صباحك أستاذ جوني وصباح جبل لبنان. أي شخص بيعمل خراب أو أذى بأملاك عامة أو خاصة هو عدو للبنان. من ضمن صوتنا لصوتك العالي، الله يحميك ويحمي لبنان. هذا لبنان المحبة، لبنان الأرز، لبنان الرئيس جوزيف عون والبطريرك الراعي، لبنان المفتي دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، لبنان كل الطوائف، لكل محب للوطن الله يحميكم ويحمي لبنان ويحميك. شاب أو صبي الرقم بينتهي بالصفر 57 يحميكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة المجتمع اللبناني من الفرزول وزحلي للبقاع ولكل لبنان والعالم. في دورات أونلاين، في فرص للعمل، فيكن زوروا صفحتهم ظاهرfoundation.org أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان. We are hiring Tech Academy Program Coordinator. معكم لخمس الشهر، اليوم أول الشهر يعني معكم هالأسبوع. تحضروا ورقكم وإذا حاضرين يلا زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي and apply before the 5th of June 2026. هيدي كمان فرص عمل جديدة، ودائما في عندهم فرص عمل، في عندهم دورات، في عندهم دورات مجانية ودورات مدفوعة بكل الاختصاصات والأمور اللي بتهم المجتمع اللبناني. زوروا صفحتهم وطلعوا على كل النشاطات. وإن شاء الله شاب أو صبية Program Coordinator ينضم لفريق عمل Tech Academy بميشيل ظاهر Social Foundation. فيكم تطلبون أيضا على 70-824-879. تحية لمدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملها بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير استاذ جوني، كيفك؟ استاذ جوني هيدا الرسالة يا رب تسمع السيدة الأولى فخامة الرئيس. يا عمي بدنا حل مع وزير التربية، بدنا تطلعوا فينا فخامة الرئيس. حضرة السيدة الأولى لازم يكون لكم كلمة، يعني عن جد ما بيصير هيك. تشتغل وبتعمل عزوقة ما حدا، يعني لا عم بيردوا على الأهل لا عم بيردوا على التلاميذ. بعد عملت لنا السنة الدراسية مطولتها بعد ثلاث جماع. طب يعمل أولاد قرفوا فحوصات وفحوصات ونزل بهالمناهج. يا عمي العالم وين صارت ونحن وين صرنا؟ شو إذا كملت المناهج يعني هيك حررنا جنوبنا؟ يا عمي ما بيصير، والله ما بيصير. يا ريت بس شوي تترقفي فينا يعني، بس بعرف إنه ما رح تسمعينا ولا بهمك. والله لو عم تحرر جنوب كان أحسن لك معالي الوزيرة.
0: يسعد صباحك مدام لونا. وأكيد هيدا رأيك، وأكيد إذا في أهالي تانيين بيحبوا يعلوا صوتهم عبر إذاعة جبل لبنان، هيدا الديمقراطية بوطننا لبنان. نحن بنرفع لكم أصواتكم وقولوا الله يا لبنانية، رصدنا على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي حملة على الوزيرة كمان، يعني مش حملة، هي من مؤتمر أو مقابلة حكي مع هاد الأشخاص بالمقابلة، وقالت له، سألها عن إنه خيا مستشار لألا، قالت له جواب معين، يعني نحن نسمعه بس والتعليق عليكم إذا بتحبوا. نعم، هيدا مش خيي، سائبت إنه هيدا خيي، ما بعرف كيف يعني جاوبته بطريقة معينة، بلكي أنتوا بتبعتوا لي إياها إذا راصدينا بالفيديو مع هالمقابلة اللي أجراها أحد الأشخاص. أنا رصدتها الأسبوع الماضي، يا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. قلت له انه ما بقى، هذا مش خي، هذا سيئبت انه خي يعني، بس انه مستشاري الشخصي. يلا معلش قولوا الله يا لبنانية، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: وشماني شركة لبنانية وبخدمتكن ودائما التوعية عبر إذاعة جبل لبنان وعبر صفحاتهم والمنشورات اللي بتشوفوها أنتوا عم بتعملوا معاملاتكن، بتشوفوا شاشات داخل كل الصلاة اللي بخدمتكن لفروع وشماني 1400 على امتداد الأراضي اللبنانية، إنه don't trust with anyone ما بتعرفوه، don't trust any stranger، يعني تحولوا له أو تكسوا له على فورم معينة أو في أوقات بيكون في هاكرز بيستولوا على بعض الـ يعني لأصدقائنا الأكاونت تبعهم وبيبعتوا لنا إنه إحنا بدنا مصاري. طلبوهم ساعتها على العادي، قال له مزبوط بدك مني مصاري؟ ساعتها بيقول لك لا أوعى. بكل الأحوال كمان عم يتداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي كمان عمليات احتيالية. اللي بدي لكم إياه خلينا نسمع هالرسالة الصوتية اللي عم يتداولوها، ودائما نفس القصة يا جماعة. هلا بيقدر شخص إنه يعمل كوبي بيست لجوني الصديق لصورتي ويطلع فيها قدام الناس ويقول له نعملوا لي كذا، أو يتزعرن أو يعمل أي شيء لا أخلاقي أو لا قانوني، إنه بيكون هذا جوني الصديق يعني على الواتساب مثلا، بينعمل كوبي بيست وتنحط صورة على الفيسبوك أو على الواتساب أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ما في أهين من هيك، يعني مش إنه إذا شفنا نحن وش ماني خدمة العملاء بيكونوا عاملين لها كوبي بيست ورقم من خارج لبنان عم بيقول له ابعت لي مصاري وأنا لأنه ربحت أنت شيء. خلينا نسمع شو عم يتداولوا. يعني شيء مؤسف جدا أنه تضل هالعملية بدون أي حل معكم، أنه بالنهاية مثل ما قلنا في عملية قانونية بتصير وفي ترانسبرنسي وفي شفافية معينة، هيدي كلها بتمارسوها أنتو بحياتكم وما بتخلوا حدا يبتزكن لو شو ما كان يكون. من هالمنطلق هيدا نرجع ندعيكن عبر إذاعة جبل لبنان نحنا وش ماني، إنه ما تردوا على حدا لا على تيك توك ولا على أي وسيلة من وسائل التواصل. خلينا نسمع سوا شو عم يتداولوا على تيك توك.
1: بعدين بيسرق لك المصاري
0: خلينا نرجع.
1: بهذا الرقم عم يعمل عرض على الفيسبوك انه بيعطيك كارد ب 10000 دولار، بيقول لك اتبع الخطوات بعدين بيسرق لك المصاري بالوش، واي رقم واي مصاري بتنزل على الوش بياخذها. هلا انا كنت هوع ضحيه صراحه، فلحقنا واتصلنا بالشركه، هيدا رقم فيك نمبر منهم الشركه، فعمموا على الكل الله يبارك فيكم احسن ما حدا يقعد ضحيه النصابين.
0: برافو عليها الشاب هيدا، يعني انه على حاطين كوبي بيست لخدمة العملاء خدمة الزبائن من رقم بلاس 44 يعني من برات لبنان. يعني على كل إن كان من لبنان أو برات لبنان مثل ما قلنا أي شخص بيقدر يعمل كوبي بيست لأي شعار اللي كان ومنهم وش ماني، ويقلكن أنتوا ربحتوا جائزة من وش ماني، حولوا لنا 10 دولار أو 20 دولار مثلا لحتى تربحوا 1000 دولار بدنا نحولكن إياهن مثلا، من أمثلة هيدا. فالانتباه والوعي تجنبا للوقوع ضحية مثل هالعمليات الاحتيالية هيدي، حبينا اليوم نبلش أسبوعنا فيها توعيتكن. ما تتفاعلوا مع أي عروض مجهولة المصدر، لأنه عمليات التزوير للشعارات خاصة شركة عريقة مثل وش ماني عم تشتغل أكيد بإشراف مصرف لبنان بكل أمان من تحويلاتكن داخل لبنان وخارج لبنان، تلقي وإرسال. ما رح تجي يعني وش ماني تقلكن ربحتوا 1000 دولار بعتولنا 50 دولار لحتى نحولكن إياهن. يلا انتبهوا، واسبوع مبارك ومليء بالنشاط. بتتمنى لكم إياه وش ماني إدارة موظفين وموظفات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني أو وطنكم لبنان؟ خلينا سوا نستعرض أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة بعد البريك مباشرة، خليكم معنا.
2: جبل لبنان إذا عدنا، جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الاثنين أول حزيران 2026 بعنوان سيناريوهات لحائط مسدود. هل بمقدور أحد أن يعرف ما آلت إليه المحادثات بشأن الاتفاق التسوية بين إيران وأمريكا؟ صحيح أن واشنطن تعلن عبر مسؤوليها أنها حاضرة لكل السيناريوهات مع إيران، لكن لا أحد بإمكانه أن يتكهن على ماذا قد يقدم الرئيس ترامب في الأيام أو الساعات المقبلة غير هذه السيناريوهات. وليس بعيدا عن السيناريوهات مع إيران، تبدو السيناريوهات في لبنان مفتوحة فقط على المجهول والحائط المسدود، فلا وقف لإطلاق النار، لا بل ما توعدت به إسرائيل في الويك أند والتحضيرات اللوجستية لعمليات أوسع وأكبر وأعنف، والإجراءات المتخذة في شمالها على صعيد إقفال المدارس والشواطئ يؤكد أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد وأن الحائط مسدود أمام أي اتصالات للحل، سواء تم الاتفاق مع إيران أمريكا أم لا. فجبهة لبنان منفصلة رغم تسويق ضمها إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي وحسابات نتنياهو مختلفة حتى الانتخابات الداخلية، ولا يمكن أن يترك الساحة لكي ينتصر فيها حزب الله الذي وفيما يزيد عملياته ضد المدنيين تصاعد إسرائيل أكثر توغلا في البر. من هنا فلقاء الثلاثاء السياسي في واشنطن للتفاوض، وإن كان يتم التلويح على أنه سيعلن عن مذكرة تفاهم، إلا أن كل المصادر تؤكد أن هذا اللقاء وصل إلى الحائط المسدود، وأن أي خرق في التفاوض المباشر يحتاج إلى معجزة خارقة. ويعول المسؤولون اللبنانيون، وكما ظهر من مواقف رئيس الحكومة نواف سلام يوم السبت، على أن لا خيار غير التفاوض، وأن التراجع عن التفاوض قد يفهم استسلاماً لهجمة الداخل وإرباكاً في التعامل مع المجتمع الدولي وتحديداً مع واشنطن. من هنا فلا عودة إلى الوراء حتى ولو لم تصل الأمور إلى مكان في الوقت الحاضر. تنهي إلهام سعيد فريحة: لكن الخوف في المقابل هو ما عبرت عنه مصادر دبلوماسية عربية زارت بيروت وتتحدث عن سيناريوهات داخلية للفوضى وربما للاغتيالات يتم التحضير لها، لتظهر وكأنها رسائل تأنيب وتهذيب للداخل الذي خرج عن بيت طاعة الحزب. فهل هناك مبالغة في الأمر؟ وإذا كان ذلك صحيحا فكيف المواجهة؟ سيناريوهات لحائط مسدود بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان بين الحضاري والمتخلف. في يوم من الأيام اجتمع الحضاري والمتخلف على فنجان قهوة في مقهى قديم. الحضاري وصل على الوقت لابسا أنيقا ومرتبا أفكاره، أما المتخلف فتأخر ساعة وقال الزحمة كانت فظيعة وهو أصلا طالع متأخر. قال الحضاري: ليش دايما بتلوم الظروف؟ ضحك المتخلف وقال: لأنه أسهل من لوم نفسي. طلب الحضري أهو توسيدا، أما المتخلف طلب مع سكر زيادة ويمكن حج زيادة كمان. مر النادل فسأل الحضري عن رأيه بالحياة فقال: تقدم ومسؤولية. وسأل المتخلف فقال: تأجيل ومنشوف شو بده يصير. تنهد الحضري وقال: أنا ببني مستقبل. فرد المتخلف: وأنا بعيش على الماضي. وقبل ما يفله دفع الحضري الحساب، أما المتخلف فقال: كنت رح أدفع بس نسيت المحفظة بالبيت. ابتسم الحضري وهمشى وهمس: يمكن مشكلتك مش النسيان، مشكلتك إنك مرتاح بتخلفك. بين الحضري والمتخلف صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الاثنين أول حزيران 2026. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا 03444037 ورسالة صوتية يا هلا يا هلا، تفضل. شو القصة؟ خليني أشوف، خليني أشوف. أوكي.
1: إيه صار؟
0: يلا مش...
1: جوني عباس إنه بعلبك عم بحكيك. السجاني شو بالنسبة للمراكز الأثرية؟ وين وزارة السياحة؟ إسرائيل صارت بقلعة تشعيب وما حدا حكي شيء. وفي عنا الناشط رواد، ما بعرف رواد شو، عم بيحرض على الشيعة وقتل الشيعة، بين درجة الدنيا على السوشيال ميديا. كان عم بيصلي لإسرائيل ليصلوا للبترول. امبارح اسرائيل هددت بيروت، ما شفنا حدا طلع حكي ولا اي اعتراض ولا شيء. شو عم بيصير؟ ليش كل الحق عم ينحط على الشيعة؟ بدي افهم بس ليش كل الحق عم ينحط على الشيعة؟
0: مش الحق على الشيعة حبيبي، الحق على عملاء ايران من الشيعة وحلفائهم، ما الحق على الشيعة ابدا. والدليل انه رح نبلش نسمع ورح سمعكم ابتداء من هاللحظة صرخات شيعية معترضة على اللي عم بيصير. هلأ صرتوا قلبكم على الأسار، دمرتوا لبنان كله واستدرجتوا الشر على لبنان وقلبكم على الأسار. هلأ صار يا ماشي الحال. قول الله يسعد لي صباحك يا ابن بعلبك. الله يسعدنا على عملاء إيران بوطننا لبنان. خليني سمعكم بالأول رئيس الجمهورية عم يحكي، كان بلقاء وقتها كان بالبطريركية عند البطريرك عم بزوره. شو حكي عن موضوع سفير إيران المطرود من وطننا لبنان؟ شي مؤسف، شي مؤسف بالمرة.
3: أنا التقيت بالرئيس بتشكيان مرتين ثلاثة أكثر من مرة، ومع وزير الخارجية عرقجيك أكثر من مرة. كان دائما الحديث أنه نسعى إلى إقامة علاقات جيدة بين لبنان وإيران على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخرين. بكتفي بهالجواب. السفير منه سفير، لمعلوماتكم بعد ما صار سفير وما قدموا رأي اعتماده، فإذا هو موجود بالسفارة بدون وظيفة.
4: هل وافقت على طرد السفير الإيراني؟
0: هيدا كان السؤال وكان جوابه سمعني لرئيس الجمهورية. الله يحميك سيد الرئيس. سفير إيراني مطرود متمرد على الدولة اللبنانية، وفوق هيدا وكله وزير صحة، هيدا ما عاد وزير صحة لبناني، وزير صحة حزب إيران العميل اللي بضل دابس كرافات كرافة. كان مبارح عند أحد المشايخ الكبار بالطائفة الشيعية الكريمة، كل الزوار اللي موجودين معه مستشارينه والمستشارين تبع الشيخ، شيخ الطائفة، بدون كرافة، هو لابس كرافات كرافة، مصر انه يلبس كرافة. ولو يا حزب الله حزب عملاء ايران بلبنان، على الاقل ما يتمرد عليكم بالكرافات اللي هي من الاستعمار، انتم معتبرينها من ايام الاشياء اللي وردتوها من ايران يا عملاء ايران. يلا قولوا الله. أخ يا بلد لبنان أخ. خلينا نبلش بالأصوات المعترضة على سياسة حزب إيران بلبنان. الزميل الإعلامي محمد بركات، على الشيعة أن يتمردوا على قيادات حزب الله. نسمع سوا جزء من مقابلة والموقف المهم اللي أخده الزميل الإعلامي ابن الجنوب اللبناني محمد بركات.
5: على الشيعة أن يتمردوا على هذه القيادة. ما فيهم الشيعة يطلعوا من الخيمة ومن الشارع، لن يخرجوا من الخيام إلا إذا خرجوا على هذه القيادة. أو الشيعة، الشيعة اللي كانوا بدهم يحكموا الشرق وكانوا بدهم يغيروا المعادلات ويحرروا القدس، جعلهم حزب الله خيما على أرصفة الشرق، جعلتهم إيران خيما على أرصفة الشرق. هو الشيعة، الشيعة أقصى أحلامهم اليوم يبقوا عازفة البيال وما يروحوا عاش بالمدينة الرياضية. أقصى أحلامهم بيعملوا معهم المقابلات إنه عم بيجيبولنا وجبة بالنهار، بدنا وجبتين. هو الشيعة هيك عمل فيهم حزب الله، هيك عملت فيهم إيران. يخي الشيعة وين بالمجتمعات الحية؟ هلأ رح يعملوا انتخابات بإسرائيل، وربحان نتنياهو يمكن يخسر بالانتخابات، وهو مكسر 5-6 جبهات ويمكن يخسر. عم بيقولوا لك ائتلافه مش ضابط، عم ينعمل ائتلاف ضده ممكن يخسره. طب خيي نحن وين العالم؟ وين الناس؟ حدا يطلع يقول كلمة بالمجتمعات الحية. السياسي اللي بيغلط هلا ميشيل عون غلط بالمعنى الاستراتيجي، عم يخسر بالانتخابات، كل انتخابات بيخسر شوي. بالمجتمعات المقموعة بس يغلط السياسي شو بيصير؟ مين بيروح على البيت؟ الشعب بيروح على البيت مش القائد. هيك عم يعملوا هن غلطوا، عم يسعبوا الناس مثل ما بيقول عادل إمام ان شاء الله تصحوا الصبح ما تلاقوش حد تحكموه. هلا فيش حدا يحكموه بجنوب هن.
0: نعم سمعتوا يا لبنانية، سمعت يا مستمعنا الكريم ابن بعلبك اللي عم تسأل أسئلة، لازم هالأسئلة هيدي تطرحها على نفسك. الأشياء اللي طرحها الزميل الإعلامي ابن الجنوب محمد بركات على الشيعة أن يتمردوا على قيادة حزب الله. يسعد صباحك الزميل الإعلامي محمد بركات ومواقفك الوطنية.

صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول مبروك أنا وياكن زواج دولة الرئيس الياس المر. على وسائل التواصل الاجتماعي وببعض الصحف اللبنانية صادرة صباح اليوم الاثنين أول حزيران 2026 مباركة، ومن إذاعة جبل لبنان كمان مبروك دولة الرئيس الياس المر. في صحيفة الشرق تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية، في صحيفة الشرق اللبنانية صفحة 9 صورة حلوة كتير تجمع دولة الرئيس الياس ميشيل المر مع الآنسة نيكول نقولها لبوس. نيكول نقولها لبوس أو لبوس. مبروك. مع الصورة كتبت صحيفة الشرق: ببساطة وخشوع عقد قران دولة الرئيس الياس ميشيل المر على الآنسة نيكول نقولها لبوس في كنيسة العائلة في بلدة بتغرين المتن الشمالي، وذلك خلال قداس ديني خاص اقتصر على أفراد العائلتين فقط بعيدا عن الأضواء في أجواء من التواضع والروحانية. الله يوفقكم دولة الرئيس الياس ميشيل المر ودوازيل نيكول نقول لبوس. من صحيفة الشرق وإذاعة جبل لبنان، لا زالت الأفراح في ديارنا عامرة. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني، و بروشور 37 صفحة. زوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو اس اي ال على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. بروشور كتير كبير، رح اقرا لكم شوي منه اكيد لانه بده ربع ساعة يعني، بس نحن الاستفادة هي من خلال زيارتنا انا وياكم لفهد جوني وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني والاستفادة من كل هالعروضات. مرتديلا على زيتون ماركت البوزو لوقية بدولار وعشرة سنت. جبنة بري ماركت لافاي لوقية بدولار وتسعين سنت. زبدة لور باك 200 جرام بدولارين واربعين سنت. بقسم الخضار والفواكه كيلو الخيار بسبعة وخمسين ألف ليرة فقط، وكيلو البطاطا ب 37 ألف ليرة. أسعار حلوة كتير على المشروبات الروحية: فودكا غري جوز 70 سنتيلتر ب 19 دولار و 40 سنت بدل 25 دولار. انبيد كسارة سانسيت كسارة روزي 75 سنتيلتر ب 5 دولار و 40 سنت. توفير من الدولار لل 20 25 دولار بكل آيتم بالمشروبات الروحية. ويسكي ديورز 12 years old 75 سنتيلتر ب 15 دولار و 80 سنت. جوني ووكر بلاك ليبل 75 سنتيلتر ب 19 دولار و 95 سنت بدل 33 دولار و 50 سنت. كتير من الماركات العالمية للمشروبات الروحية. بيرا لايت بيروت بير لايت 6 أناني 25 سنتيلتر بدولارين و 80 سنت. لايت والعادي بيروت بير بدولارين و 80 سنت 6 أناني 25 سنتيلتر. وبيرة ألمازة 6 أناني 33 سنتيلتر ب 5 دولار و 70 سنت. بيريه 6 أناني بيريه 50 سنتيلتر ب 5 دولار و 70 سنت. كثير من الأدوات المنزلية كمان اليوم لهم حيز كبير، وخاصة ماركة لومينارك الشهيرة العالمية. لومينارك بليت بدولار و95 سنت بدل 5 دولار و85 سنت. توفير كتير كبير.

0: كل أنواع الصحون والمستلزمات من لومينارك. أيضا على ركاوي القهوة عروضات كتير حلوة على كل الأدوات المنزلية بقسم الأدوات المنزلية. لمبات لاد بأسعار رائعة جدا، لمبات 4 وات 7 وات و20 وات. لمبات لاد ماركة برو لايت بأسعار رائعة جدا. إذن كمان زيارتكم هالأسبوع هيدا لقسم الأدوات المنزلية. شوربة ماجي 24 ساشي ماجي بويون 24 ساشي بدولارين و20 سنت. شوكولا سنيكرز 5 لواح 40 جرام ب$3.20. كمان شفت عرض على المي، عم قرب هيك لحتى شوف لكم. رز أمريكاني ماركة أشقر الكيلو ب$0.85 بدل $1.40. الواد الأخضر طحينة العلبة الكبيرة 908 جرام ب$4.90 بدل $6.95. كافيه سوبر برازيل 5 ساشيات كل وحدة فيها 180 جرام حجم توفيري، خمستهم ب$14.40. زيت زيتون ماركة مازولا 500 مليلتر ب$3.90. وصلنا للمي، مياه أكوافينا 6 أناني أكوافينا لترين ب$1.70 بدلا من $2.20. اشتروا مي أكوافينا وكتروا، وأهلا وسهلا فيكن، وما بتخسروا أبدا المي الموجودة. فلاش للتطهير 2 فلاش كل وحدة فيها لتر، 2 ب$3.90. إذن عروضات هلأ كمان للبرغش أوتدور وإندور. فاب مات أو فاب ميت 20 ساشي ب$0.95. فاب مات للبرغش. إذن هالعروضات كلها إضافة ل37 صفحة من العروضات. هالعروضات مستمرة لغاية 5 حزيران 2026، أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشر المساء. إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بيتمنوا لكم أسبوع سعيد. ومنتج من إذاعة جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
4: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. عارض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني وطنكم لبنان؟ إيطاليا تلغي حفل كاني ويست وترافيس سكوت لدواعي أمنية. السبت أعلنوا إيطاليا ألغت إقامة حفلين موسيقيين للمغنيين الأمريكيين كاني ويست وترافيس سكوت. عنده كان بشهر تموز بشمال إيطاليا. ألغيت الحفلتين لدواعي بتتعلق بالنظام العام والأمن، ومن بين احتمال تنظيم احتجاجات. تصريحات معادية للسامية على مدى سنوات وإشادته لترافيس سكوت بأدولف هتلر ونشر محتوى بيتضمن رموز نازية. إذا ترافيس سكوت كمان ما في إجراءات أمن بحفلاته. تدافع أسفر عن مقتل 10 أشخاص بهيوستون سنة 2021. يلا أكيد هيدي السلطات الإيطالية اتخذت قرارها نهار السبت. خلينا نسمع كاني ويست وإحدى أغانيها Good Morning، نتعرف هيك على أشياء جديدة. يعني أنا منه الستيل تبعي هيدا، ولكن مثل ما قلنا لما بيجينا أخبار معينة خلينا نتعرف على الفنانين اللي متعلق فيهم هالأخبار. نسمع سوا.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بتمنى كل مستمع يبعث رسالة مرة واحدة يوميا في حال عنده أي شيء تاني نهار الصبح. تكرم عينكم مريمة. صباح الخير. بليز عن شو عم تسألي؟ سجلي لنا صوتك، نحن بتصرفك. علي فاضي اللي سعد لي صباحك، بيصبح عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع وسام بعت لنا فيديو وزيرة التربية لما سئلت انه عن المستشار تبع اللي هو خيا، شو جاوبت مدام ريما كرامي؟
1: قصيرة بس معلش، سؤال سئيل، ليش سافرتي مع خيك بزنس على حساب الدولة؟
2: أول شيء ما سافرت على حساب الدولة، بس بحب خبركم كل السفرة، وهذا فيك تشوفوها بمحاضر مجلس الوزارة. وقتها نحن أخذنا إذن بالسفر، أخذت إذن بالسفر. هيدي الرحلة كانت بدعوة من البريتش كونسل، ما دفعت الدولة اللبنانية، ما دفعت عليها ولا فرنك. وهذا مش خيي، هيدا مستشاري القانوني يلي هو مساقب إنه هو خيي، وهو إجا معي على الوزارة لأنه هو كان مستشار قانوني بوزارة سابقة، عنده الخبرة الصحيحة. أنا وياه بنشتغل مع بعضنا وفريق عمل، وبنفهم على بعضنا كتير بسرعة، وبوزارة يعني مشهورة بالفساد والتفكك كان بدي شخص بقدر أوثق فيه. هيدي الرحلة راح معي لأنه كان في جانب بدي يطلع عليه حتى نقدر نترجمه بصياغة السياسات التربوية اللي هو.
0: إذن هيك كان جوابها وزيرة التربية السيدة ريما كرامي. مرسي للمستمع وسام اللي بعت لنا هالفيديو. إذن مستشارة سائبت إنه خيا بالصدف. صوتك عالي جبل لبنان، وماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: رقم المنتهي بثلاثة سبعة تسعة بليز انت عم تدقلنا، ما لها داعي تدقلنا لأنه بعت رسالة صوتية أو مكتوبة. بعد عشر دقايق رح نكون مع الحلقة الأولى اليوم للمقابلة اللي أجريت من قبل زميلتنا ميشيل تويني مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، نتعرف فيها على جوانب من حياته. يعني أنا وعم بسمعها لهالمقابلة بلشت اسمعها مع كل صداقتي القديمة من أيام جستيسيا مع الوزير الدكتور بول مرقص، في أشياء وجوانب بحياته أضاءت عليها زميلتنا ميشيل تويني بشكل رائع جدا. أنا صرت عم بتعرف عليه كمان من زوايا جديدة لوزير الإعلام. إذن الحلقة الأولى اليوم رح نقسمهم لأنه المقابلة حوالي الساعة تقريبا، رح نقسمهم بين 6-7 دقايق 8 دقايق كل يوم قد ما بيكون المقطع يعني مجزأ. منقوم بتجزئه لنتعرف على مراحل من حياة وزير الإعلام اللبناني. من البداية من عين الرمانة ومن جستيسيا بعدين، وأنا عرفت جستيسيا وما بعد جستيسيا، ولكن قبل جستيسيا حلوين كتير بقصة حياته للوزير العصامي الدكتور بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. الناشط الاقتصادي باسم مجذوب كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: رئيس الجمهورية جوزيف عون، يا حضرة رئيس الجمهورية جوزيف عون، شو ناطر لتصدر أوامرك بصفتك القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ إصدار أوامرك لقائد الجيش اللبناني بالانتشار في بيروت الإدارية ومنع كل المظاهر المسلحة وتجريد حزب السلاح غير الشرعي من سلاحه وجعل بيروت منطقة خالية من السلاح، وإلا فأنت متعاون بل أقل من متعاون. واليوم مهما غلت التضحيات يجب منع حزب إيران من تحويل بيروت إلى هدف مبرر لإسرائيل. الإمضاء المستشار الاقتصادي باسم مجذوب، رغم أنه قسي على رئيس الجمهورية اللي دايما أوامره أكيد بتعزيز انتشار الشرعية، ولكن الرأي ورأي الآخر منوردن بإذاعة جبل لبنان لحتى نوصل الرسالة. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى عكار ومناسبة دينية حلوة كتير. رسالة صوتية من الزميل الإعلامي موسى من عكار، نشاطات منوعة ودينية، والضيف اليوم المونسينيور لياس جيريس النائب الأسقفي في عكار التابع لأبرشية طرابلس المارونية. نسمع سوا موسى.
1: صباح الخير جوني، لك لكل المستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى من عكار، اليوم عندي خبر ديني عن نهاية الشهر المريم المبارك. فخلص الشهر المريم باحتفالات كبيرة بالقبيات عنا بعكار بقداس إلهي كبير، نعمل بكنيسة سيدة الغسالة العجائبية، ترأس سيدنا المطران يوسف سواف راعي أبرشية طرابلس المارونية، ومعه كهنة الرعاية بعكار وشمال. هالشي كان ضمن برنامج روحي وسياحي نظمته بلدية البيات بالتنسيق مع الكهنة وبالتعاون مع مؤسسة إنسان، بحضور الرهبان والراهبات والرعاية ولجان الأوقاف واللجان الأبرشية والأخويات والحركات الرسولية والهيئات الإدارية والتعليمية والمدارس وبالنهاية انتهى الاحتفال بزياح مهيب لستنا مريم. كان بالطواف حول كنيسة سيدة الغسالة العجائبية، تقدموا سيدنا المطران سواف والكهنة والرهبات والرهبان، والناس كلهم مجموعين عم يمشوا معهم وكانوا عم يصلوا ويرتلوا لستنا العذراء بأجواء من الخشوع والإيمان. وهيك ختم الشهر المريمي بنشاطات روحية وسياحية خلت الأبيات وجهة للحجاج ومحطة للإيمان والسياحة الدينية بلبنان. وبهذا الجو بترك الحديث لأبونا المونسينيور الياس جرجيس وهو النائب الأصلي في فئة برشيد طرابلس المارونية إلى منطقة عكار. تفضل أبونا.
2: الكنيسة خصصت شهر إيار من كل سنة لتكريم مريم والدة يسوع يلي إجا من 2000 سنة تيحل السلام على الأرض. ونحن كل سنة بالأبرشيكي مع سيدنا وبدعوة من صاحب أسيادي المطران يوسف سويف راعي أبرشيط طرابلس المارونية السامي الاحترام، كل سنة بنعمل حج أبرشي على صعيد الأبرشيكي، نعمل حج أبرشي للكنائس يلي بتحمل اسم العذراء مريم. هالسنة كان الحج الأبرشي على سيدة الغسالي بالقبيات، أدى سيدنا مع لفيف من الكهنة وبحضور عدد كبير من المؤمنين وزيح زياح العذراء. وإن شاء الله بيكون شهر مبارك على لبنان بأكمله.
0: أمين. يسعد صباحك ضيفنا المونسينيور لياس جوريس النائب الأسقفي في عكار التابع لأبرشية طرابلس المارونية. بيخلص شهر إيمان، منبلش أشهر إيمانية جديدة، أشهر مخصصة للعبادة، للعبادات الراقية والإيمانية. تحمي وطننا لبنان مريم يلدات يشوع. شكرا للزميل الإعلامي موسى موسى ورسائله اليومية من عكار والنشاطات المنوعة الاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية. هيدا لبنان وهيدا نحن.

0: صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة نستمع إلى وزير الإعلام بالحلقة الأولى. اليوم رح نقسمهم. الزميلة ميشيل تويني استضافت وزير الإعلام بلقاء حلو كتير، تحدث فيه عن طفولته وعن حياته، وهي الشيء هذا منتعرف عليه بعد البريك مباشرة. جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

صوتك عالي جبل لبنان. ومرافقينكم من التنين للجمعة من السبعة للعشرة صباحا بكل المستجدات. اليوم التنين أول حزيران 2026. نتمنى هالشهر وكل الأشهر يحملوا الخير لوطننا لبنان. وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ضيف الزميلة الإعلامية بصحيفة النهار العريقة ميشيل تويني. ميشيل جبران تويني تحاور وزير الإعلام الدكتور بول مرقص بسلسلة حلقات عم نتعرف عليها كنا بعنوان بيت الشاعر، جوانب من شخصيته يضيء عليها ومنسمع على المرة الأولى. يعني أنا وياكم كأنه عم بسمع للمرة الأولى عن وزير صديق تابعني وطنيا من خلال جوستيسيا، وكنت أنا وياه إيد بإيد وعم ننقل الصرخات للعدالة اللبنانية بزمن سابق، وهلأ نشاطاته كوزير للإعلام. فأتت هالإضاءة على حياته من قبل زميلتنا ميشيل تويني بطريقة كتير مهمة إنه نتعرف عليها. وزير ناشط، نتعرف على حياته. كل يوم من التنين للجمعة رح نستمع بين السبعة والتسعة دقايق، يعني كل جزء من أجزاء حياته للوزير الدكتور بول مرقص. الكلمة لألكن. بيت الشاعر، إعداد وتقديم ميشيل جبران تويني.

0: والمغرس أهلا وسهلا فيك ببيت الشاعر.
1: شكرا لاستضافتك.
0: أنا حضرتك وزير إعلام وببيت إعلامي.
1: وهذا بيت عزيز وعريق. أنا بعرف المرحوم غسان تويني من أيام زمان، وطبعا كنت أقرأ له دايما افتتاحياته بالنهار، وإلي الشرف أن يكون بهذا الجو.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: وزير الإعلام الدكتور بول مرقس، ضيف ميشيل تويني، بيت الشاعر.
0: أهلا وسهلا فيك ببيت الشاعر. جيب لي
1: إيه؟ جبت معي شوية كتب من عندي ياتل. شو بدي جيب لك معي؟
0: أحلى شيء الكتب بهالبيت، لأنه مليء بالكتب،
1: بيت ثقافي. فهذا واحد من الكتب عن الدستور اللبناني، تفسيره وتعديلات عليه إضافة للنص تبعه، واحد عن إعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية، واحد عن إخضاع السياسة لحكم القانون. هو طبعاً عملتهم قبل الوزارة.
0: هلا بطل في وقت، بدأت أتشكرك.
1: في وقت للكتب بس.
0: لا في وقت، بطل في وقت تتألف كتب.
1: هلا
0: وقت التطبيق. بدأت أتشكرك. هلا بسألك هيك بعض الأسئلة، مع أنه يعني بعد ما طلع لي وقت شوفهم، بس هيك في قصص
1: بالآخر في
0: بتهمنا.
1: مجموعة الكتب اللي عملها، فيك تنقي أي كتاب بتحبي أمنه.
0: بدي أتشكرك،
1: بس شرط يطلع لنا مقابلة جديدة.
0: ما نعمل مقابلة بس على الكتب. أصلاً كل كتاب بده حلقة، يعني الدستور اللبناني بنعمل حلقة عنه، المحكمة العسكرية حلقات، يعني هالمواضيع اليوم أساسية. خلينا نبلش هيك، نحن ببيت الشاعر دايماً نبلش هيك من الطفولة، منكتشف هيك شوية جانب الشخصي. وحابة هيك بلش معك من طفولتك اللي كانت على خطوط تماس بعين الرمانة. خبرني شوي هيك، شو بتتذكر من هالفترة؟
1: بتذكر كتير قصف وضرب ومعاناة وصمود. صمود هالمناطق، يعني أهل هالمناطق، لأقول على كل الأفريقاء اللي كانوا صامدين هالمحاور والجبهات المؤلمة يلي كانت فيها تداعيات اجتماعية وإنسانية ومعيشية صعبة كتير، عشناها قصيناها يعني جدا أكيد، لأني أنا بعرف مواليد، إذا ما بس بتعرفي 76، يعني بداية الحرب.
0: صح.
1: فخلقت ببداية الحرب بعرمانة، وطبعا وصلنا لمطارح بسنين معينة ما كنا نقدر حتى نحمل الحرب. يعني أوائل الثمانينات بتذكر أمي أخذتنا على ضيعتها بكسروان، أنا وخيي. خيي بيكبرني بعشر سنين، وعشنا فترة بضيعة عرمون.
0: كان والدك خارج لبنان، كان يشتغل. صحيح. خارج لبنان ونقلته، عشته فوق،
1: كان مسافر واضطرينا نعيش بهالظروف لحتى كانت مرات تستقر الأوضاع نرجع على بيتنا بعين الرمانة ونرجع نترك. يعني هيدي حياة اللا استقرار اللي بعدها مرافقة
0: لليوم
1: المواطنين، وخصوصا هالايام اهل الجنوب، اهلنا واخوتنا يلي كمان عندهم عدم استقرار، والضاحي والبقاع.
0: صح.
1: وحتى بيروت. صح. يعني هيدي هاي الحياه عم تتكرر، وان شاء الله تكون هيدي اخر فصوله.
0: برايك اخر فصوله؟
1: بنسعى لهالشيء. وعندي كثير من الامل، وعندي كثير من الثقه انها تكون اخر فصول معاناه اللبنانيين لهذه الجهه على الاقل. يعني الحروب اللي ما بتخلص واللي.
0: صح.
1: بترجع،
0: يعني قلنا من 75.
1: صح.
0: اليوم حضرتك درست بمدرسة الفرير اللي حد بيتك بعين الرمانة، ودرست كمان بالجامعة اللبنانية، وبعدين ذهبت إلى الخارج ودرست بجامعة نانسي. اليوم هالتجربة بلكي بلبنان شو عطتك، خاصة أنه الجامعة اللبنانية اليوم خبرة بحد ذاتها، يعني باقي الوزراء اللي بلكي استضفتهم كان عندهم هيك خبرات بالجامعة الأمريكية بالخارج، وهذا الشيء كون شخصيتهم. اليوم كيف تكونت شخصيتك؟ لأنه أغلبية الناس اليوم اللي بيقطعوا بالجامعة اللبنانية بيطلع هيك عندهم خبرة مختلفة.
1: صحيح. هلا أنا كملت الدكتوراه بنانسي بلوران، بجامعة نانسي دو كان اسمها. بس أكيد بدايتي كانت لطالما هون بالمدرسة بالفرير، اللي هي الفرير كانت حد عن رماني دغري، فكنت روح ماشي. واللبنانية اللي عملت فيها حقوق وكمان مرقت بالحكمة. فهودي المحطات الدراسية الأساسية بحياتي. فكانوا بلبنان معظمون. التخصص كان برا بفرنسا. وكمان بالولايات المتحدة الأمريكية عملنا دورات مكثفة بخمس ولايات بإطار البرنامج المعروف باسمه IVLP. كان مفيد كمان من ناحية القانونية. وتشوف السيستم كيف يختلف بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأمر بالنسبة للتدريس، أنا درست بالجامعة اللبنانية بالصف يلي كنت أدرس فيه. واختبرت من جديد معاناة الطلاب. تصوري مثلا مطرح ما رجعت أعلم، كنت أدرس قبل كطالب، رجعت كأستاذ، الإزاز يبقى كان بعده مكسر والطلاب بردانين وعم بيتسمعوا قديش عندهم أندورانس، صبر أو قدرة تحمل. حتى الطلاب مش بس المواطنين عموما، حتى يكون عندهم هالمريت هالإمكانية الوصول للشهادة، مش لأنها كشهادة، كمعرفة، قديش بيدفعوا ثمن ليتعلموا. فكان هذا بعض الوضع بالجامعة اللبنانية مقارنة مثلا بجامعات أخرى.
0: ما أنا لهيك عم بسألك،
1: علمت فيها كمان يعني فرق مثلا معي كتير بين التعليم باللبنانية، عم بعطي مثلا بالUSG كمان علمت، وبالجامعة الأمريكية الأيوبية علمت. شوفي قديش الطلاب اللبنانية عندهم قدرة التحمل كلهم بشكل عام. انتبه بس أنا عم بحكي قديش الطلاب اللبنانية تحديدا، جامعة اللبنانية عندهم هالمكانة هيدي.
0: اليوم كمان في شيء، في محطة مهمة بمسيرتك، وبدي فرجيك صورة قبل
1: الكشافة.
0: قبل الكشافة أو هي بعد الكشافة.
1: كيف تأثر المراحل منيح.
0: بدي فرجيك شيء، بدي فرجيك صورة لأنه لفتتني خاصة بعد ما يعني في فترة صرت شوف صورك على وسائل التواصل الاجتماعي، حاطينك يعني مع صور مع أعلام إسرائيل وكأنك ضابط بجيش. يعني هلأ في مودة التخوين على كل الوزراء، يعني مش بس عليك، بس أنه لفتتني هالصورة. هلأ محمد بيخدها لبس بدلة الجيش اللبناني. هلأ محمد بيصور لنا إياهم.
1: مؤثرة. مظبوط. هون بالمحكمة العسكرية أنا كنت ملازم مجند، هون ضابط مجند، أخذونا بصف الضباط، عملنا حربية سنة 2000.
0: هيدي فترة التجنيد الإجباري،
1: خدمة العلم. عملت خدمة العلم وكنا بقلب السكنة أو بالحربية بحد بالحزمية اليرزي اللي برمتيها مع السكن كوشاج قبل شوي، بتذكرها هي إذا مش غلطان. ايه بالحربية هون. هون كنا مننام يعني كل واحد يرتب تخته طبيعة الحال بالحربية. فكانت فترة صعبة.
0: كان بدي اسألك كانت العالم. فترة صعبة؟
1: ايه بس نحنا اللي منيح فيها رحنا كضباط مجندين بسمونا او ملازم مجند، حطيت لك نجمة لأنه بوقتها كان اللي معه دراسات عليا ياخدوا ملازم بالحربية يروح على الحربية. فهيدا بيعطي هيك شوية عنفوان واعتزاز بالنفس إذا بديك، بس أكيد التدريب العسكري كان قاسي. يعني كنا بالثلاث أشهر بالحربية إيه كنا بدهم إيانا نكون ضباط، وتاخد عادة 3 سنين، فبرنامج مكثف. وبيرجع عندك 9 أشهر بتتشكلي على قطعة أو على لواء أو على محالة. أنا رحت على المحكمة العسكرية واستفدت من هالتجربة بوقتها.
2: إذن استمعنا اليوم للجزء الأول من مقابلة مدتها 1:05 الوزير الدكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، وهال10 دقايق مرقوا كأنهم دقيقة من حياة إنسان تعرفنا عليه بجستيسيا. وهلأ رح تتعرف، وبعدين يعني اليوم الاثنين والثلاثة أربعة خميس جمعة كل يوم 8 صباحا تماما بتوقيت وطننا لبنان رح نسمع جزء جديد. وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ضيف ميشيل تويني زميلتنا الإعلامية ببيت الشاعر. وأنا اليوم مثلكم كنت عم بتعرف على جانب جديد من جوانب حياته للوزير العصامي، الإنسان اللي كون نفسه بوطننا لبنان واللي بيستحق كل التكريم وكل الإضاءة على حياته الناجحة كمحامي كوزير. هلأ هالتجربة اللي عم يمرق فيها ملفت بوزارته، ملفت بطريقة عمله. مرسي كتير مدام ميشيل تويني، ميشيل جبران تويني، وإلى اللقاء بكرة الساعة 8 صباحا بجزء تاني كمان شي 10 دقايق من الوزير بول مرقس وسيرة حياته العصامية. سيد الوزير وميشيل جبران تويني والحنين للماضي، كل إنسان منا عنده حنين، أوقات بيعرف لمين وأوقات ما بيعرف لمين. زياد الرحباني وأنا عندي حنين. السيدة فيروز، جبل لبنان.

أنا عندي حنين مهدات لوزير الإعلام وزميلتنا ميشيل جبران تويني، وكل يوم الساعة 8 حنين للماضي بذكرياته للوزير بحياته. بعده شاب بس عنده تاريخ مشرف من البداية. إنسان عصامي مكافح الوزير بول مرقص.

فيروز زياد الرحباني وأنا عندي حنين، وهالحنين رح نسترجع بكرة وكل يوم من الاثنين للجمعة الساعة 8 صباحا من خلال هالمقابلة اللي أجرتها زميلتنا ميشيل جبران تويني مع وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقس وذكريات حياته، هالحياة اللي بعدها ببدايتها بإذن الله وكل عطاء وعصامية بسبيل وطن لبنان والإنسانية. إلى اللقاء بكرة الساعة 8 صباحا بتوقيت لبنان وجبل لبنان وتوقيت الوطن. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع. خلينا نكمل أنا وياكم بعد شوي بفترتنا. رصدت لكم اللي مجايليني، أنا مواليد 1960، بال 1975 وال74 وال73 كنت محب جدا لرصد الإذاعات اللبنانية والعالمية، يعني شغلتي هيك حب الإذاعات حتى قبل ما عملت إلكترونيك وصرت بإذاعة صوت لبنان بال 1977. قبل الحرب كنت أرصد راديو مونتي كارلو، وكل المذيعين الأحبة اللي كانوا بمونتي كارلو ومنهم الحبيب حكمة وهبي، ما بعرفه بس إنه بعرف هلأ ابنه من خلف ما مات، ابنه كمان مذيع بدولة الإمارات الله يوفقه، حكمة وهبي وغيره من الأشخاص كانوا بالإذاعات. وكنت أرصد كمان إذاعات تانية على الموجة المتوسطة والموجة القصيرة الشورت ويف والميديوم ويف، هلا ما حدا منكم بقى بيعرفون هدول لأنه كلنا صرنا اف ام وصرنا ابليكيشن مثل جبل لبنان ابليكيشن. ففي إذاعة بلشت سنة 1975 تبس بطريقة غير شرعية من وطننا لبنان من قلب المخيمات اللي هي معسكرات، يعني معسكرات فلسطينية، ومثل ما قلنا أعلن أبو جهاد وأبو إياد وكل الأبوات وياسر عرفات إنه عم يحلموا كانوا طريق جونية بتمرق بعدين بيروحوا على فلسطين، يعني طريق فلسطين تمر في جونية، وكسرنا لهم إجريون بال 1975 على مشارف عين الرماني والحدد وكفرشيمة والجبهات العالية كمان بالمتن وبالشمال. فكنت أرصد بأول 1975 دور الإذاعة مثلا صوب الساعة 12 الظهر يدوروها ساعتين أو ثلاثة، ومسمينا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية هيك يقول المذيع، ويبلشوا أناشيد ويبلشوا إشياء هيك، ومنه النشيد يا شعبنا في لبنان يا ربعنا في لبنان، عاملين هيك إشياء بلشوا يعملوا دولتهم. وأنا أساساً بتل الزعتر كمان كان عندي طوابع حصلت عليهم من قلب تل الزعتر، عم يعملوا دولتهم طوابع دولة فلسطين وتذاكر فلسطينية لدولة فلسطين وكل، يعني عم يحضروا كل شيء كانوا لحتى يعملوا دولتهم بوطننا لبنان، وكسرنا لهم إجريون مثل ما قلت لكم على أعتاب المناطق كلها سوا، ومن ثم كسرنا لهم إجريون بتل الزعتر هالمعسكر اللي روح عشرات الشباب من الأهالي ومن الأحزاب بالمناطق الحرة آنذاك لحتى تم تحريره. أكيد معهم دايما مدنيين، كله بيطلطة بالمدنيين، بس كان عندهم أسلحة ليوم الأسلحة، يعني مسلحين سنانهم، جسر سنانهم مسلح قدي، يعني إذا مركب جسر لسنانه مسلحين حتى العظم، يعني حتى للعظم مسلحين، وكل أنواع الأسلحة والمضاد 23 مليمتر والقناصات، يعني عشنا التجربة اللي عاشها الجيش اللبناني بمخيم نهر البارد، ما نعرف منين يطلع لنا، أدمنهم مدربين ونحن عندنا تدريبات أولية، يعني ماشي أنا نحن دربنا الجيش اللبناني بمعهد الأنطوني هيك ولد صغير هيك صاروا يدربونا كيف بنعمل مناورات وكيف بنستعمل الأسلحة، ما في هديك التدريبات مثل ما كانوا هن مخيمات وأسلحة متطورة جدا
يعني كنا لما نستولي على سلاح أشخاص من المهاجمين اللي كانوا يهجمونا بالحدد، يا لطيف يشوف حاله الواحد بالسلاح اللي أخده، إنه أنا بدي أخده، ليش بدي أخده الإيادة تنفترض، أو الأحزاب اللي كانت موجودة ورانا كأهالي، لا أنا بدي أخذ الكلاشينكوف، أخمس، أبو دقن، أو سيمينوف، أو دكتوريوف من القوات المهاجمة اللي كانوا يهجموا علينا على مستشفى رسول أعظم. إيه ما صار رسول أعظم مستشفى سان جورج بالحدد. يا فبعد شوي النشيد الفلسطيني، يا شعبنا في لبنان بصوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية اللي كانوا يزعوه عام 1975. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: النائب الأستاذ رازي الحاج، وجزء من مقابلة مدتها دقيقة، اختصرت لكم منها دقيقة. إذا في عنصر بالجيش اللبناني مسيحي مقتنع بسردية المقاومة، الله معه، بيتحولوا على المحكمة العسكرية وبياخدوا العقاب المناسب. الكلمة لألك النائب رازي الحاج.
1: أنت عم تقول ما بدنا نحط الجيش بمواجهة حدا، أوكي؟ الجيش لازم يكون بمواجهة يلي عم بيمسوا بالسيادة وعم يضربوا الدولة.
2: بس ساعتك هيدا يهدد الجيش اللبناني.
1: لا أبدا، صحيح.
2: الشيع اليوم صحيح. الموجود في الجيش اللبناني رح أطرح السؤال مثل ما هو، بدك تقلي لي ما بيجي أمر يوقف بوجه الشيعي رح ينفذ أمر عسكري.
1: يمكن يكون في عنصر بالجيش اللبناني مش شيعي، يمكن يكون في عنصر بالجيش اللبناني مسيحي مقتنع بسردية المقاومة، الله معه. شو أنا بدي جيب جيش هيك لزق وتلزيق؟ إذا في بعض العناصر، يعني أنا برأيي بيكونوا معدودين بدهم يفلوا، الله معهم، بيتحولوا على المحكمة العسكرية وبياخدوا عقابهم كمان فوق القصة. خلاص يا أنت صح. دولي يا أنت مش دولي، خلاص بقى هيدي الميوعة.
0: صح، خلص بقى هيدي الميوعة. يسلم صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، النائب الأستاذ رازي الحاج. وأنا أعملكم إياها واللي متابعيني دايما، أنه مش بس عم بحكي عن العنصر، إن كان مسيحي وإن كان شيعي وإن كان مسلم أو واحد درزي، مين ما كان يكون ضابط أو عنصر، الضابط يفك رتبه عن كتافه ويروح على بيته، ومن هونيك بياخد حسابه أو يلتحق باللي بده إياه، وما رح يعطسه، لأنه شرعيتنا اللبنانية موجودة. ولما توصل الأمور لحرب أهلية، قالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي سنقطعها، ستقطع. وانتهينا نقطع السطر. رازي الحاج يسعد صباحك وصوتك العالي من جبل لبنان، أصوات كل الأحرار. كل إنسان حر صوته العالي جبل لبنان. ومن الأصوات الحرة كمان صوت حر من القارة الأمريكية، من ولاية كاليفورنيا، ابن العقورة المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل. وتحية اليوم إلى مجلس شورى الدولة والمدافعين عن القانون اللبناني. يسعد صباحكم ومساكم يا شباب، أهلنا بالعقورة المغتربين واللي بلبنان، وكل إنسان عنده مظلومية صوته العالي وإذاعته وصوت الوطن والأرزي جبل لبنان.
3: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، يسعد صباحكم. أستاذ جوني صوتك عالي جبل لبنان، نحن رح نضل متابعين معك بموضوع العقورة، موضوع لبنان، يوم بيوم، جمعة بجمعة، إذا الله بيريد خلي لي إياك ويطول عمرك، وإن شاء الله صوتك عالي بكل الدنيا تنبين الحقيقة مثل ما هي. ولكن في شغلة بدنا نوجهها اليوم لحضرة شورى الدولة، يعطونا حقنا مثل ما لازم. المختار المخلوع عم يتقدم على شورى الدولة طيطعم بحق معالي الوزير بعد ما كسر له قراره وطلب منه معالي الوزير تسليم ملفات العقورة، خزقها تلفها وعمل ورقة بيتعهد فيها أنه ما عندهش أي ملفات. ومن مايل تاني راح يتقدم أنه بده ختمه وهو انظلم. نحن بدنا نطلب من شورى الدولة حقنا وبالناقص، وتطبيق العدالة، لأن هني ضمير لبنان. مع الملف في إثباتات كافية ببيع الملك العام مشيع العقورة وببيع أملاك المغتربين، وهالملف اللي قدمناه على شورى الدولة كله فيه حيثيات حقيقية. بس ولكن نحن كل شيء عم نطلب منهم تطبيق العدالة بدون أي واسطة وبدون أي انحياز، وهن نحن اتكلنا عليهم كمغتربين من يونايتد ستيت، هن يحافظوا لنا على حقنا ويخلوا لنا أمل بلبنان تنرجع ونعمر ونشتغل ونرد ولادنا. ولكن هالمختار المخلوع عم يطعم بمعالي الوزير إنه أخذ قرار جائر بحقه. لا، معالي الوزير عمل الحق، وأول مرة بتاريخ لبنان بعد الله يرحمه العميد ريمون قدي بيطلع وزير داخلية مثل السابع بياخذ قرار للحقيقه وبيبين الحقيقه لاصحابه. معالي الوزير شكر كبير، حضره شاور الدوله نحن متكلين عليكم، بحقنا ما بدنا اي شيء اكثر من هيك كاولاد لبنانيه عوائري مغتربين عايشين بيونايتد ستيت ناطرين تاخذوا الحق. في ملفات كثيره منبيعة بالملك العام عيده، في تزوير كثير باراضي العقوره، وزياده على ذلك تلف اوراق اللي بتخص العقوره اللي معه اياها من ايام جده وبيه، وهو يعني حوالي 90 سنة وراق تلفها او خفيها او نكرها، وتمرد على قرار معالي الوزير وكانه منه شهمه شيء، وعم بيروح من مقلة تاني يرجع يطالب بختمه وترجع يكفي على أرض الباقي ويمسح العقورة عن نظيف. يعطيكم العافية أستاذ جوني ويطول عمرك، وصوتك إن شاء الله بيضل عالي بكل الدنيا على الحقيقة، ونحن ما بدنا إلا الحق. يعطيك العافية وشكر كبير لشورى الدولة، وناطرين تنشوف القرار اللي بدهم ياخدوه. الله يعطيكم العافية ونهاركم سعيد من United States. Thank you so much.
0: يسعد أوقاتك وصوتك العالي وصرخاتكم يا أهلنا بكل الأوطان، الله يحميكم بغربتكم يا رب. بطرس بيتر كامل، مجلس شورى الدولة، القاضي الرئيسي ساندرا الخوري أيضا بالمحاكم، وكل القضايا المعروضة من قضايا العقورة لقضايا طريق المطار والأملاك المنهوبة والمستولى عليها من الجميع. في مسيحيين زعران وبلا أخلاق وعملاء ضد ضياعهم، وفي مسلمين من كل الأطياف مستوليين على أملاك الوطن ومنهم طريق المطار اللي عم نتبعها كمان، مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم المبنيين على أراضي مستولى عليها من المسيحيين بالقوة. اشتروا 300-400 سهم وعمروا على 2400 سهم، وصار لنا سنين كنا منقلهم، ولما كان قبل ما مات زعيمهم وقبل ما فل على بيته زعيمنا الطويل العمر والسعيد الذكر ميشيل عون، كنا عم نشدهم انه يا سيد ميشيل عون يا سيد الرئيس خلي بحلفك انت مع حسن نصر الله قالوا يدفعوا اجار هالارض هيدي تتصح الصلاة بمسجد الرسول الاعظم، لانه لا تصح الصلاة بارض مغصوبة من اهلها، هي أراضي مغتصبة بالقوة. يا ما كان حدا يسمع، واللي فلفل واللي بعده بقى بعده راح على غيه بالتاريخ. وبالآخر بدنا ناخد حقنا من زلعيمكن، من زلعيمكن، من الجوغش تبعكن. يا صوتك عالي جبل لبنان، صرخة مواطنة شيعية ضد اضطهاد الطائفة من قبل حزب الله عميل إيران ما جابوا لنا إلا الهلك، بنسمعها سوا. وهيدي صرخة وطنية للطائفة المظلومة والوطن كله المظلوم بعملاء إيران.
4: نزلوا هلأ حزب الله وحركة أمل دعما للجنوب، ما في حدا، 20 واحد نازل خلص، أهل الجنوب ما عاش بدهم حدا، ما عاش بدهم ثنائي، أنا هيك شايفة. واللي بيقول لي غلطانة ما بعرف، لا أكتر العالم خلص ملت وما بقى بدها، الثنائي خربنا خرب ما عليه، مش هني بيمثلوا بس لوحدهم الطائفة ودوها على هلاك، في 1,000,000 واحد بالطائفة غير الثنائي بيفهموا أكتر منهم لهول الجوز اللي ودوا جنوب على جهنم. خلصنا بقى مزايدات وخلصنا أن يضلوا عاملين حالهم أنه هن حامينا وهن الكل بالكل، لا ما فشروا،

بقولنا بيوتنا، بيوت المسيحيين نسفت بكل الضيع المسيحية بالجنوب. ما تفكروا انه هني بس هيك عملة لإيران وعم يخربوا بيوت حالهم، ونحن عم نحاول نردهم ده نحميهم لقلهم لحالهم، عم نحاول نحمي حالنا. بيوت المسيحيين بالنبطية ترمدت، ناس تعبانة بغربتها، بنيون مسيحيين وشيعة حجر وحجر، مثل ما قلنا أهله لبيو للمايسترو لبنان بعلبكي وأخته سمية بعلبكي اللي بني بيته حجر وحجر دمر بال2024. وهلأ في ناس كتار، بعد شوي رح نسمع هبة بزي الممثلة اللبنانية، هبة بزي بنت الجنوب اللبناني، دمار وخراب فيلا بيا اللي تعب وشقي حتى عمر لها الفيلا صارت رماد. بعد شوي صرخات متتابعة. الزميلة الصحفية حنين غدار الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق غردت وكتبت على منصة إكس: حزب الله طلب من داعميه أنه ينزلوا على الشوارع وخاصة بوسط بيروت لحتى يسقطوا الحكومة ويعلنوا مواقفهم ضد الحكومة اللبنانية. فقط 76 شخص شفناهم بالفيديوهات. أنا تعجبت أنه وين الجحافل اللي كان يجندها حزب عملاء إيران وحلفائه، نزلوا تظاهروا 76 شخص، يعني الساحة فاضي، افتكرناه هناك السياح هدول. وأضافت الزميلة الصحفية حنين غدار: الشيعة مش قادرين بقى يتحملوا معارك حزب الله الفاشلة أنيمور، ما قادرين يتحملوا أكتر بقى، خلص يعني الشيعة أكلوها واللبنانيين أكلوها والمسيحيين أكلوها والموحدين الدروز أكلوها. تحية للزميلة الصحفية حنين غدار. مزبوط 76 شخص، يعني إذا منشوفهم خلينا، عندي 55 ثانية لوجودهم هالأشخاص هدول اللي حملين هيك كم علم لحزب الله وحركة أمل. اسمعوا، عرفتوها مين؟ هيدي صوت مين؟ هيدي صوت مرته للياس البصعب النايب اللبناني. هيدي عم تغني زوجة الياس البصعب. إذن هدول هن على وقع هالأغنيات، وفي منبر كان بده يطلع، طلع حكي عليه أحد نواب حزب عملاء إيران. وهلأ شو صار؟ وهلأ صاروا إنه حزنانين. لحظة خليني أسمع هيدي، خليني أسمع. نواف سلام صهيوني يا حجي، إذا في حدا بيعلم الوطنية بوطننا لبنان هو من أمثال نواف سلام القاضي النزيه اللي حكم على نتنياهو حكم دولي. أنتوا الصهاينة والعملاء الصهاينة تبعولكن اللي باعوا ب9000 يورو كل قياداتكن، 9000 و6000 يعني، هذا حسب الاعترافات، بيعوا حسن نصر الله وما قبله وما بعده. يا صوتك عالي جبل لبنان، عم تسمعوا سيارة الصليب الأحمر، سلامتوا المريض اللي متوجهين للمستشفيات القريبة أكيد لحتى ينقلوا. يا ومثل ما قلنا الصليب الأحمر اللبناني مطلع بيان بتشوفوه على صفحته على فيسبوك، بيان أقل ما يسمى بيان عذر أقبح من ذنب، هو وجامعة الأيو أس تي عم بيغطوا لبعضهم، عم بيطبطبوا لبعضهم وحتى يخفوا الطمة اللي كشفنا لهم إياها بإذاعة جبل لبنان. صار لسنتين ونص الطمة

طلعوا بيان لبنيز ريد كروس، يعني يا ريتهم ما طلعوا لهالبيان. اسمعوا.

طيب كيف يا حضرة مسيو زغبي رئيس الصليب الأحمر قال حملتنا المالية أجلناها، عم يحكي هلأ على صفحتهم. طيب كيف أجلتوها وطلعتوا عند رئيس الجمهورية وقلتوا له حملتنا المالية أجلناها وبشهر أيار ما رح نكون على الطرقات؟ طيب كيف بعدهم على الطرقات وعم بيبلغونا مستمعي جبل لبنان بعدكم على الطرقات؟ لا، الدمات أحسابكم بس مصرياتنا اللي انسرقوا مش أحسابكم. مصرياتنا اللي انسرقوا بالأيو أس تي بدنا نعرف شو مصيرهم. قال بس فيكم تكفوا دعمكم. هني هادي من كأنه عم بيردوا على إذاعة جبل لبنان، بس رد ضعيف. يعني طلعتوا كذبتوا على رئيس الجمهورية وأنا عم ببعت التسجيلات لعند الرئيس، طلعتوا قلتوا له ما في حملة. تاني نهار ولك تاني نهار ما يعني كذبكم ما استمر لتاني نهار، نشرتوا كل صناديقكم بالأماكن الدينية والأسرية وغيرها من الأماكن مثل مارشارب بعناية ومقام سيدة لبنان بحريصة. طب كيف هيدي؟ طب ليه؟ مع بنا قايلين له رئيس الجمهورية نحن موقفين الحملة، كذبتوا على الرئيس؟ طب ليه؟ ليه هالكذب؟ ليه؟ ليه هالاستنسابية هيدي؟ بتوعدوا وما بتوعدوا وما بتوفوا. سحبوه يمكن، على كل عندي ياك رب سحبوه البيان. رجيني؟ ايه والله سحبوه، مستحوا بحالهم بس معمل له كروب وعلى صفحتكم، معمل له كروب للبيان وعلى صفحتكم. ريد كروس ليبانيز ريد كروس مستحيين فيه للبيان. حملتنا المالية قال اجلناها وبشهر ايار ما رح نكون على الطرقات، وهن كانوا على الطرقات. طيب ليه وكيف؟ كيف وليش يا صليب احمر لبناني؟ مثل ما قلنا الدمات احسابهم، الا اذا اكتشفنا كمان انه في سرقة دم عندهم. بس لحديت هلأ وحتى أشعار آخر الدمات أحسابهم، ولكن المصريات مش أحسابكم. المصريات اللي انسرقوا من داخل جامعة الـAOST وقال أعطيتكم 150 مليون ليرة على ألا يكون هيدا الشيء اعتراف بمسؤوليتهم. هيدي شغلة لا مسؤولة منكم ومن الـAOST، وقال يعني خدمة للشفافية. رح اسحبه هلا ارجع البيان الموجود عندي ونقرا بعد شويه. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ افتتاح حديقة متخصصة للأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدة جورة البلوط بالمتن من قبل جمعية جينيوس ممثلة برئيسها الأب الخوري فادي العلم. هالحديقة هيدي هي الأولى من نوعها بلبنان والشرق الأوسط. افتتاح هالحديقة بحضور أهل الجمعية للأطفال اللي ذوي احتياجات خاصة، وأيضا كان حاضرا النائب الأستاذ إبراهيم كنعان وعقيلته وزوجته كانوا موجودين، قائم مقام المتن مارلين حداد، المونسينيور شادي بو حبيب وكاهن رعية مارلياس بجورة البلوط، مونسينيور شادي بو حبيب كاهن رعية مارلياس جورة البلوط، ورئيس بلدية العيرون هشام معوض وعقيلته رئيس بلدية جورة البلوط، والمختار هاني أبو جودي وأعضاء بالمجلس البلدي بجورة البلوط والجديدي البوشري السد وأهالي بلدية جورة البلوط والدكواني. الصور موجودة على صفحة النائب الأستاذ إبراهيم كنعان. الله محييك. أكيد النائب إبراهيم كنعان داعم لكل هالأنشطة الوطنية والدينية والاجتماعية والتربوية. نستمع سويا إلى رسالة صوتية من الأب فادي العلم. بونا فادي العلم هو خادم رعية مارجيريس بالدكواني ورئيس جمعية جينيوس التعليمية المتخصصة افتتاح حديقة ببلدة جورة البلوط للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كلمة لألك والمجد لله إيقورو للوهو أبونا معليو فادي العلم.
1: جوني صباح الخير لألك ولكل المستمعين. أنا أبونا فادي العلم رئيس جمعية جينيوس، هالجمعية اللي تأسست سنة 2016 وكان الهدف من تأسيسها إنها تشتغل مع الأشخاص يلي عندهم إعاقات عقلية وجسدية وتدمجهم بقلب المجتمع. خلال هالعشر سنين قدرت الجمعية تأسس مدرسة مرمرون الدامجة بالبوشرية الدورة وجاردري بتيكير بالمنصورية ومركز مار يوسف بدار الأيامة بالروضة، وإن شاء الله قريباً منكون عم نفتتح المعهد التقني يلي عم بتأسسه الجمعية كمان بدار الأيامة بالروضة. ولكن الجديد يلي صار انه نحن افتتحنا اول انكلوزيف بلاي جراوند بلبنان والشرق الاوسط، اول بلاي جراوند بتستقبل اشخاص عندهم اعاقات او مجهزه لتستقبل اشخاص عندهم اعاقات اكان عقليه او جسديه، لانه كل اولادنا حقهم يلعبوا وكل الاولاد حقهم يتسلوا وكل الاولاد حقهم ينمو هن وعم يمرحوا ويلعبوا ويتسلوا. كان الفكره انه نعمل هيدي البلاي جراوند. من ناحية تانية لأنه عنا أشخاص بالجمعية كبار وتخرجوا وصاروا قادرين يكونوا أشخاص مستقلين بقلب المجتمع، الفكرة كانت من هذه البلاي جراوند أنه نفتح لهم شغل، وهن اليوم موظفين بهالبلاي جراوند بيشتغلوا بالمطبخ بيشتغلوا بالبلاي جراوند وبيقبضوا معاشاتهم مثلهم مثل حيالله إنسان تاني. وهذا الشيء يلي إذا بدك اشتغلنا عليه على وين وين سيتويشن، يعني الصغار بيلعبوا والكبار بيشتغلوا وأهلهم بيكونوا مبسوطين، ونحن بنكون عم نعمل هالرسالة يلي على أساسها أسسنا هالجمعية. فنشكر الله على كل هالأشخاص يلي دعمونا لنوصل اللي نحن وصلنا له وسهلوا لنا الأمور، ونشكر الله عليكم أنتم كمان يلي عم بتضووا على هالمواضيع، وإن شاء الله منضل نلتقى نحن وياك وكل المستمعين بنشاطات ونجاحات جديد. إن الله راد.
0: إن الله راد على الخير والبركة. موريون برخوخ أبونا معليو الأب فادي العلم خادم رعية مارجيريس بالدكواني ورئيس جمعية جينيوس التعليمية المتخصصة، وافتتاح حديقة ببلدة جورة البلوط بالمتن للأطفال ذوي الحاجات الخاصة. مثل ما قلت لكم الصور موجودين على صفحة النائب الأستاذ إبراهيم كنعان على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. موريون باريخون خلخون أحاي، صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا أغنية عم تلفت لي سمعي هالأيام، لأني عامل متابعة لشخص يعني فينا نقول شعاره Fat and Proud. Fat and Proud وبيمشي مع عارضات أزياء، هو هاته من أوكرانيا، أوكراني هالشخص هيدا، أكيد في منكم متابعينه، هلأ رح أعطيكم اسمه بعد شوي. وبحط أغنية خوليو إغليسياس كون لا ميسما بيدرا، نسمعها. بفوت على هالموسيقى مهضوم كتير، هاي صار فينا نقول Fat and Proud.

0: Julio Iglesias con la misma piedra وواثق الخطوة يمشي ملكا البوميدور على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي واثق الخطوة يمشي ملكا صوتك عالي جبل لبنان معلومات صحفية بإحدى الصحف سيارة أمنية ومرافقة لكلب بهالمعلومات الصحفية الواردة صباح اليوم الاثنين كلف رئيس جهاز أمني عسكريين تابعين لجهازه الأمني بمهمة مرافقة كلبه يوميا من منزله في بيروت إلى منزل ثان له في المتن لأن لا غرفة خاصة للكلب في منزل العاصمة بيروت تضيف المعلومات الصحفية الواردة صباح اليوم وتتولى سيارة أمنية تابعة لها الجهاز الأمني العسكري تتولى سيارة عسكرية نقل الكلب بينما يتنقل بعض الضباط والقضاة بسياراتهم المملوكة لهم لعدم إمكانية فرز سيارات خاصة لهم إذن سيارة أمنية ومرافقة لكلب من بيروت للمتن ومن المتن لبيروت بيجيبوا له إياه الصبح وبيردوا له إياه بعد الظهر على البيت لفوق على المتن لأنه ما في محل للكلب هيدي المعلومات على ذمة الصحافة اللبنانية الواردة صباح اليوم صوتك عالي جبل لبنان ورصدنا على ريد تي في ريد تي في تحية للقيمين والمؤسسين لريد تي في زميلنا ميشيل قنبور وزوجته دونا قنبور وفريق عملهم بالريد تي في زملائنا في حادثة ساقية الجنزير ببيروت القاضي كلود غانم ادعى على ضابطين من جهاز أمن الدولة تقرير للريد تي في رصدني
1: بعد الحادثة الأمنية التي وقعت في 25 من نيسان الماضي مع إقدام عناصر من أمن الدولة بإطلاق النار خلال محاولة اعتقال المواطن حسن عيتاني على خلفية قضية تتعلق بمولدات الكهرباء سلكت الحادثة مسارها القانوني بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يوم الثلاثاء الماضي على ضابطين من جهاز أمن الدولة بينهم مدير العمليات الخاصة المعروفة بالقوة الضاربة العميد محمد الشريم بجرم مخالفة التعليمات العسكرية وعلى عسكري من الجهاز موقوف بتهمة إطلاق نار أثناء المداهمة وادعى غانم على عيتاني المذكور وآخر من المدنيين بتهمة مقاومة رجال الأمن بالشدة أثناء الوظيفة وكانت تحولت هذه المداهمة التي نفذتها دورية تابعة لأمن الدولة في سقية الجنزير إلى إشكال ميداني بين عناصر الدورية وأهل المنطقة أثناء محاولة توقيف عيتاني ومنعهم من ذلك مما أدى إلى تدافع وتضارب وإطلاق نار وامتد التوتر يوم ذاك إلى عدة بلدات أخرى احتجاجا على الطريقة التي تم التعامل بها وما وصلت إليه النتيجة في هذه القضية يؤكد أن أي استخدام للقوة من جانب العناصر الأمنيين يبقى خاضعا للمساءلة القضائية كما هي الحال بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يمكنهم منع الأجهزة من القيام بواجباتها
0: إذن ريد تي في تحية لزملائنا والقيمين على ريد تي في ميشيل قنبور وزوجته دونا قنبور ادعى القاضي الرئيس كلود غانم على ضابطين من جهاز أمن الدولة بحادثة ساقية الجنزير صوتك عالي جبل لبنان ماذا يحدث في كفر حباب؟ كفر حباب غزير ضيعة الحلوة تواجه الأخت كارولين الراعي مديرة مدرسة السانكار بكفر حباب غزير انتقادات هيدا حسب ما رصدناه على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وإحدى المنصات ليبانون أون وعود بالدولار واستقالات بالجملة بلبلة تهز أساتذة مدرسة السانكار في كفر حباب. هذا العنوان. هنشوف شو عم بصير، أكيد رح نبعت هالتسجيل لضيعة الحلوة غزير ونشوف شو القضية مع مدرسة السانكار غزير. في تفاصيل وردت بهالتقرير المكتوب نقلا عن إحدى المنصات ذكرناها. إذا في حدا من الأساتذة من أهل التلاميذ بالسانكار كفر حباب غزير 03-444-037 أهلا وسهلا فيكن وبأصواتكن العالية وبكل شيء ممكن تحبوا أنه تحكوا عنه. إذاعتكن جبل لبنان، إذاعة الحرية والديمقراطية. إذا تواجه الأخت كارولين الراعي مديرة مدرسة سانكار كفر حباب غزير انتقادات واسعة داخل المدرسة بعدما رفعت الأقساط الدراسية لهذه السنة بالدولار الأمريكي والليرة اللبنانية على أساس وعد بإعطاء الأساتذة رواتبهم كاملة بالدولار بنسبة 100% اعتبارا من السنة المقبلة، إلا أن حالة من البلبلة سادت بين أفراد الهيئة التعليمية بعدما تبلغ عدد من الأساتذة أن هذا الوعد لن ينفذ بالكامل وأن الرواتب لن تدفع بنسبة 100% بالدولار كما أعلن سابقا. وفي موازاة ذلك فوجئ عشرات الأساتذة باتصالات هاتفية أو باستدعاءات إلى مكتب الموارد البشرية الـ HR بمدرسة السانكار كفر حباب غزير، فيما تلقى بعضهم أوراقاً داخل الصفوف للتوقيع على استقالاتهم، وبحسب ما يتداول داخل المدرسة جرى إبلاغ عدد منهم بأن توقيع الاستقالة أفضل لهم من التعرض لصرف تعسفي قد يؤثر على مستقبلهم المهني. أكيد في استياء حسب ما ورد بالتقرير بين الأساتذة المستهدفين أشخاص عزابي ومتزوجين عندهم عيال وولاد، مما يضع مصدر أرزاقهم ومستقبلهم الوظيفي على المحك. إذن العديد من الأساتذة حتى اللي ما تبلغوا بأمر استقالتهم أنه استقيلوا أفضلكم خايفين على مصيرهم المهني، مش عارفين إذا كان رح يستمروا بعملهم خلال السنة المقبلة أم كمان رح يتلقوا بدورهم طلبات استقالة مماثلة. إذن هيدي الأخبار وردت على صفحة لبنان أون. الأخت كارولين الراعي أكيد إلك حق الرد من إذاعة جبل لبنان مديرة مدرسة السانكار بكفر حباب غزير. شو القصة؟ الرأي والرأي الآخر والتوضيح، وفي كتير من التعليقات على هالموضوع. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
2: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. إلي تفضل. إلي
4: صباحو جوني، يعطيك العافية. ولا يا جوني، هاي كل اللي عم بيصير ده صرنا، رح يصير لنا سنة مسخرة بمسخرة. هيدول الجماعة لا بدهم يفهموا ولا حابين يفهموا إلا هن بلغتهم بلغة السلاح يعني. وإدمين عكربيش صدقني من الإسرائيلي، إله أول ما إله آخر أكيد حسب ما عم نسمع ونشوف يعني. يعني شوي صغيرة رح تقوم تلاقي الإسرائيلي بيجوني هون كل يوم بيسحل ضايع وضايعتين، والرئيس يعطيه ألف عيف يعني يبحش بإيده وبإجراءات يخلص البلد، بس صدقني ما عم يطلع بإيده ولا رح يطلع بإيده، لأنه نهو جماعة زعران بشكل ما تتصور. بقى من هون يعني نحن بنتأمل أنه يطلب قوة دولية من برا تفوت تخلصنا منهم لنرتاح بقى من هالسلاح ومن شرهم، لأن صدقني دمروا البلد ورجعونا مش 100 سنة لورا، 200 سنة لورا.
0: نعم.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ألي، آخ يا ألي، وهذه صرخاتنا العالية أكيد واعتراضاتنا اللي عم بيصير والدمار اللي عم بيطال كل أطياف الوطن اللبناني من قبل عملاء إيران. الله يسعدنا. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة اسمها المودعون في البنوك اللبنانية، مش بالمصارف، المودعون في البنوك اللبنانية مكتوبة بالعربي، على هالصفحة حاطين صورة لمورغان أورتيغوس والصحناوي. عرفتوا الصحناوي اللي عنده جنود الشيطان بالأشرفية، مؤسس جنود الشيطان، هن مسميين حاله جنود الرب ولكن هن جنود شيطان. نعم. فأجمل قصة حب، هذا التعليق حاطين صورتهم هيك هي مبتسمة، أجمل قصة حب بالدولار بين الأورتيغوس وأموال المودعين اللبنانيين. وكمان كاتبين العشق المبلول بدموع المودعين، أموال المودعين هاشتاج أصحاب المصارف، الودائع المنهوبة هاشتاج أين تحولت ودائعنا، هاشتاج سرقة العصر، وهاشتاج البنوك اللبنانية. إذن العشق المبلول بدموع المودعين، أجمل قصة حب بالدولار بين مورغان أورتيغوس وأموال المودعين اللبنانيين والصحناوي. وما أدراكم ما الصحناوي. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستمع شادي. صباح الخير يا جوني، يسعد صباحك إلى كل المستمعين. هلا وغلا. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نصبح أنا وياكم على القاضي الرئيسي، يسعد صباحة سمرندا نصار. على صفحة القاضي الرئيسي سمرندا نصار على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة للقاضي الرئيسي سمرندا نصار، وكتبت باللغة الإنجليزية A smile is free but priceless. Hashtag smile. يسعد صباحك القاضي الرئيسي سمرندا نصار، والله يعطيك العافية أنت وكل الأشخاص بدولتنا القانونية اللي منحييهم من كل قلبنا. الله محيي الجسم القضائي اللبناني، جسم المحاماة والجسم القانوني اللبناني. القاضي الرئيسي سمرندا نصار يسعد أوقاتك أنت وكل قاضي نزيه عم يشتغل من أجل الوطن ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس يستقبل اليوم الساعة 12 الظهر بعد 3 ساعات رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنياس دهور ومسؤول الشؤون الإنسانية شوقي أمين الدين لبحث التعاون في مجال حماية الصحفيين أثناء عملهم في المناطق الخطيرة وتكثيف برامج التدريب والتوعية في وزارة الإعلام. يسعد صباحك الوزير الدكتور بول مرقس وزير الإعلام. برجع بذكركم أنه اليوم بلشنا ابتداء من الساعة 8 حطينا 10 دقائق من مقابلة أجريت عبر صحيفة النهار وموقع صحيفة النهار والزميل الإعلامي ميشال جبران تويني. كل يوم رح ناخد 10 دقائق تقريبا أو 8 دقائق من هالمقابلة اللي بتعرفنا على وزير الإعلام بتاريخه. كل إنسان له تاريخ، كيف نشأ، كيف عصاميته، دراسته، طفولته. اليوم بلشنا بطفولته بعين الرمانة وبكسروان، ولدته كسروانية. إذن إلى اللقاء بكرة إن الله راد التلاتة الساعة 8 صباحا مع الجزء الثاني عبر إذاعة جبل لبنان من المقابلة اللي أجريت. عبر منصة صحيفة النهار، والزميلة ميشيل جبران تويني بفقرة بيت الشعر. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الأسبوع الماضي نهار الخميس افتتحنا سويا، وكل المحبين كانوا موجودين، والجيران كانوا موجودين، وعدد من الفعاليات العسكرية والقضائية والأمنية والاجتماعية والدينية، إضافة لخيكون جوني الصديق، افتتحنا هالجنينة الحلوة، حديقة باسم حديقة حقلة الذهب، بالشارع اللي بيحمل اسم حقلة الذهب بأدونيس زوق مصباح قرب مدرسة ليسي دوفيل، صارت هلأ ليسي مارسيل بانيول. تأهيل ترميم من قبل البلدية، الله يعطيهم العافية. نستمع سويا إلى كلمة رئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر بهالشأن هيدا أثناء هالافتتاح المبارك لألنا كلنا.
5: مساء الخير. بس بدنا نرجع نعتذر ونقول إنه نحن حبينا تكون هاللقاء لايت، يعني بحديقة نحن، يعني في ناس رح تقعد، في ناس رح توقف، نحن بجنينة بقى. نعتذر إذا حدا انزعج من وقفة أو شيء بقى، خدونا إنه نحن بالحديقة مبسوطين عاملين بيكنيك. آبائي الأجلاء، أصحاب السعادة، صاحب السعادة، صاحب المعالي، حضر ممثل، صاحب السعادة، أصحاب المقامات الدينية والسياسية والروحية، أصدقائي، أحبائي، نلتقي في هذا المكان الذي عرفه أجدادنا وأباؤنا باسم حقلة الذهب، وأغرب الظن أنه لم يسمى بهذا الاسم عبثا، فالذهب الحقيقي ليس معدنا يستخرج من الأرض، بل هو هذه الأرض نفسها، وهو أنتم أهل زوق مصباح وسكانها، وقد زرعتم فيها روح المحبة والعيش الواحد تماما كما زرعها أسلافنا في غابر الأيام قمحا فشمخت سنابل مزهرة. سموها حقلة الذهب لأنه كانت هاي هون تنزرع قمح هاي المنطقة، لما يسكر القمح ويطلع بيصير لونه على الشمس ذهب، فسموها أجدادنا حقلة الذهب، فأعدنا التسمية. اليوم تعود حقلة الذهب لتلمع من جديد بعد أن أعدنا تأهيلها وترميمها لتليق بكرامة بلدتنا وبلديتنا وناسنا وبتطلعات شيوخنا وشبابنا وأولادنا. وبالفعل فإننا أردنا أن يعكس تأهيل هذه الحديقة رؤية مجلسنا البلدي التي تتخطى حدود الخدمات والأعمال الروتينية لتهدف إلى تعزيز جودة الحياة. من هنا أردنا لهذه الحديقة أن تعود ملتقا للأجيال، فيستريح فيها المسن، وفيها يجتمع العنصر الشبابي، وفيها أيضا يتسلى الأولاد بصحبة ذويهم. أردناها رئة خضراء تتنفس منها منطقة أدونيس وسط صخب الحياة اليومية، ومساحة للحوار بعيدا من ضجيج السياسة، فنلتقي كعائلة واحدة تحت سماء زوق مصباح. نعم، نلتقي اليوم لا لنفتتح مجرد مساحة خضراء مزدانة بالألوان والأنوار، بل لنعيد الروح إلى حكايا كثيرة، ولنعلن أن زوق مصباح بكل أحيائها ستكون واحة للطلاق والجمال. أيها الحفل الكريم، إن عملنا في بلدية زوق مصباح لا يقوم على الصدفة، بل ينطلق من رؤية واضحة وضعناها نصب أعيننا منذ اليوم الأول، فنحن مسؤولون عن كل بقعة في هذه البلدة من ضفاف نهرها إلى أعالي تلالها. بكرة في كمان مشروع على ضفاف النهر، إن شاء الله بعد شي 15 يوم منبشركم فيه. هايكينج ببلش من نقش نبوخذ نصر يعني مطموم، بيخلص من غير تجعيده. بالنسبة لنا لا تتقدم منطقة على أخرى، بل هي ورشة عمل متكاملة تطال كل حي وزاوية، لأننا نؤمن بأن المواطن في أي منطقة أو حي وجد له الحق في المساحات الجميلة والخدمات الراقية. ولقد رفعنا شعارا ذو مصبح جميلة وخضراء، وهذا التزام منا بيئي وهندسي، ونحن ندرك أن جمال البلدة هو مرآة لرقي أهلها، وأن المساحات الخضراء حق لأطفالنا ليتنفسوا هواء نقيا في ظل التمدد العمراني والصناعي الذي يحيط بنا. أيها الكرام، تعلمون جيدا قساوة الظروف القائمة في البلاد وانعكاساتها على عمل المؤسسات الرسمية، لكننا وعلى الرغم من هذا نسعى بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء أفرادا ومؤسسات وهيئات وبثقة عميقة ومتبادلة إلى المساهمة في المشاركة بالأعباء المالية والعينية. هلا كنت عم بقول له لخينا مارون سبحان الله كيف؟ قلت له بدنا ما فينا نشتغل وحدنا كمؤسسة رسمية إلا ما بدنا نتعاون مع القطاع الخاص حتى ننجح، وإلا المؤسسة الرسمية وحدها مداخيلها اليوم أنجح تكفي مصاريف التشغيلية معاشات ومصاريف ونفايات وسواها. كل مشروع بده ينعمل بده يشارك فيه بشكل مباشر القطاع الخاص. بلشنا بتجارب سابقة والحمد لله نجحت، وهيدي كانت من هالتجارب كمان اللي نجحنا فيها الحمد لله. فلهؤلاء كل الشكر والتقدير والمحبة والاحترام، والشكر موصول إلى كل الزملاء داخل المجلس البلدي، وأخص بالذكر الزميل بيترو الحاج الذي كانت له اليد الطولة في تحقيق هذا المشروع، وإلى كل متعاون معنا من موظفين وعمال، وإلى كل مهندس ومصمم، وقد تضافرت جهودهم لإنجاز وإنجاح هذا العمل.
0: إذن استمعنا لجزء كبير من كلمة رئيس بلدية زوق مصبح كسروان أستاذ إلي توفيق صابر خلال افتتاح حديقة حقلة الذهب بمنطقة أدونيس زوق مصبح قرب مدرسة ليسي دوفيل اللي صار اسمها هلأ ليسي مارسيل بانيول، تأهيل وترسيم. وأهلا وسهلا فيكن أكيد، في حراس بالبلدية، في قيمين عليها، فيكن تقعدوا أنتوا وولادكن أكيد تكونوا عم تستمتعوا بهالأجواء الرايقة بقلب هالحديقة. شكرا إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح والأعضاء المجلس البلدي. فيكن تشوفوا الكلمة الكاملة أيضا عريف الاحتفال، وكمان كلمة إحدى الصديقات اللي هي جارة لنا بشارع حقلة الذهب بأدونيس زوق مصبح اللي حكيت كلمة، وكان مثل ما قلنا العديد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية، وكمان كان في كلمة لنحات مهم جدا وباسمه رح يتم أكيد إهداء منحوتي لحقلة الذهب ولهالضيعة الحلوة أدونيس زوق مصبح وهالحديقة. كان موجود معنا نحات لبناني صديق ومحب لوطننا لبنان رودي رحمي، يسعد صباحك. إذن في وعد من رودي رحمي بتقديم منحوتي موقعة بتوقيع رودي رحمي لحديقة حقلة الذهب بأدونيس زوق مصبح. وبما أنه حقلة الذهب وبما أنه ساكن أنا بهالشارع وأفتخر بأدونيس زوق مصبح، بعد البريك مباشرة رح نهدي أغنية للمستمعين. الذهب يا حبيبي بيضلوا ذهب، وحقلة الذهب وأدونيس وزوق مصبح وبلديتها ذهب، وعم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.
3: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين أول حزيران 2026. الموسيقار ملح بركات والذهب لأهلنا بحقلة الذهب من إذاعة جبل لبنان. الله محييكم وشكر موصول لرئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر. والذهب يا حبيبي بيضلوا ذهب.

0: صوتك هالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين. نهاركم سعيد وأسبوعكم سعيد بإذن الله من إذاعة جبل لبنان. خلينا نتوقف مع الشاعر بول أبي خليل وقصيدة 21 ثانية بنسمعها سوا.
1: بنهاية شهر العذراء وبداية شهر حزيران، يا عذراء الكل قدرة، خلي أرزتنا خضرة وخلي عينك على لبنان. تحياتي لكل المستمعين، والعذراء تحميك أستاذ جوني تيضل في صوت عالي بهالبلد.
0: تسلم بول أبي خليل. تسلم بول أبي خليل شاعرنا. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال جروب لتأجير السيارات، وحلال حلال رنتكار، وحلال جروب من أكبر شركات السيارات بلبنان، 2500 سيارة وأكثر بتصرفكم، السيارات الصغيرة والوسط والكبيرة، البولمنز، السيارات المرافقة كمان، وبيع سيارات مهم جدا بخدمتكم، وفي عقود الإيجار اللي بتنتهي بتملك السيارات اللي بتستأجروها. مؤسسة حلال لتأجير السيارات، حلال جروب، عميل حلال المؤسس والمدير العام وفريق عمله، بتصرفكم 24/24 سبعة أيام الأسبوع. أهلا وسهلا. حلال رانتكار من المنصورية لكل لبنان، وأهلا وسهلا بالغياب وبالمغتربين اللبنانيين والعرب. زوارنا أهلا وسهلا فيكم وبتصرفكم، 03-166-711 حلال رانتكار، 71-166-711. أهلا وسهلا فيكم لبنانيين وعرب وأجانب، بخدمتكم حلال رنتكار، حلال جروب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير للجميع، وصباح لخي جوني الصديق، إن شاء الله الكل بخير يا رب، والله يهدي البال جميع. مثل ما بتعرفوا الحرب وقف ثلاث ارباع العالم، وانا واحد منهم، وحبيت اقدم شغلي، بعمل مساج عربي ومجاني، يعني اكثر ما في، انه بس بكلف المرهم واجار السيرفيس لعندك، لاوصل لعندك شو ما كان نوع الوجع اللي عندك، بظهرك في اجريك بايدك بشلك اياه باذن الله، وتعبي انا مجاني ما بدي شيء، أكثر ما فيه بتشكروا هالإذاعة الطيبة وخي جون الصديق عميد الأرض اللبنانية، اللي هذا الزلمة بفشخل الناس كلها سوا، والله هدي بال الجميع يا رب، ويعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا بطلال، يعني ما أعطيت رقمك، أنا مضطر أعطي رقمك هلأ تكرم عينك، 81-982-493، أنا ما بعرفه لطلال، بس يبدو أنه عنده نوايا حسنة، نتأكد منها أكيد. يسعد صباحك طلال، والله يرزقك يا رب، الله يحمينا ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة عقارية بتصرفكم بلبنان وبقطر، مكتب الجواد لصاحب فادي نصار وفريق عملهم، بتصرفكم بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة أملاك بلبنان، 70-145-888، وبقطر كمان فادي نصار وفريق عمله من مكتب الجواد بخدمتكم بقطر، 00974-663-3078. فادي نصار وفريق عمله بمكتب الجواد بيتمنوا لكم أسبوع سعيد ومنتج وآمن وخير من إذاعة جبل لبنان. اليوم أول حزيران، أول الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. رجع كمان هلأ طلع لنا مطعم كارنيو للأسف بجعيتا بفنطة جديدة كمان عم يسلخ نيس قدام الناس بطريقة غير شرعية، لأنه هالشيء هيدا برسم قوى الأمن الداخلي، برسم وزارة الزراعة اللبنانية والوزير الدكتور نزار هاني. برسم وزارة البيئة، برسم كل الأشخاص الخيرين، وزيرة البيئة تمارا الزين. طيب هذا كيف بيتصيد نيس صاحب مطعم كارنيو وبيسلخه قدام العالم وبيفرموه بيقطشه؟ وهيدا مش إنه تجربة طعام بري عم بيقولوا بيروج لقلوه يا عيب الشوم، يعني من عيب لعيب، من عيب ترويج العصافير عنده كمان كارنيو جعيتها، مش دعايه ايجابيه هيدي ابدا قطعيا. انفد سالخو عم بفرجيكم ريشه، يعني عم بمبسوط بحاله صاحب الكارنيو، عم بيقول لهم ليش شايفين ليكو هيدا ريش ريش الانفد. الانفد حيوان صغير، بس النيس قارد ضخم بيوصل وزنه للعشرين كيلو، وفي الاف الاشواك، يعني منه انفد، هيدا النيس اللي أكبر من الانفود، بيهوي التربة، بيوفر مقاوي للحيوانات، بس يحفر هو، حيوانات التانية تجي بتستعمل هالوكر، هيدا ملجأ حيوانات طبيعي. للأسف مطعم كارنيو بطريقة لا شرعية ولا أخلاقية عم يطبخ لنا النيس قدامنا. خليني شوف إذا تفتح لنا أجيرو صفحة الناشطة غينا نحفاوي بلطجي، تنشوف هل بلا أخلاق هيدا صاحب مطعم كارنيو اللي رح يتحاسب على هالعملة أكيد. شو شي مؤسف، شي مؤسف تماما.
3: لحمه كتير طري، رح شقف لك إيه، بشوي لك شقفة بتاكل لحمه مشوية. الغنم نفس الشي، فستق منقطعهم للشوي، نقطة زيت زيتون، ملح وبهار، نخلطهم شكل اللحمات ليك ريحته بتشهي. هلا يمكن لازم يرتاح قبل، نحنا صورناه دغري يعني طازة بعده، بس اللحمة أنا عم شكها طري ما ناقصه. وهلا يعني ليك من ريحته بشهي، شوائه مزبوط، بتقول فستق أو استمرول.
0: يا عين يا عين عقلة الأخلاق، عم تضحك كمان، يعني تضحك بالحبس بإذن الله من صيد الطيور وسلقن وأليون بمطعمك، خلافاً للقانون مع مستر عصفور وغيره وغيراته. يعني قانون الصيد اللبناني بيصنف النيس ضمن الحيوانات البرية المحمية وبيمنع صيده أو الإتجار فيه أو حتى احتجازه لتربيته بموجب القانون اللبناني. يعني هيدي فيكن تشوفوا هالفيديو المؤسف على صفحة غينا نحفاوي بلطجي الناشطة اللبنانية. يعني قوى الأمن بوقت سابق كانت عم تصادر حيوان النيس من التجار، فكان بالأحرى هالبلا أخلاق هيدا صاحب مطعم كارنيو اللي عم يعني قال له مذبوح جديد النيس وسلخه قدامهم. و يعني ما بعرف دولتنا اللبنانية لأمتين بدها تضل ساكتة عن هالأشخاص اللي بيبيعوا فطايس مسمينا عصافير وهي ميتة بقلب الشبك نتيجة الصيد غير الشرعي بلبنان وبسوريا، وبيستوردوهم من سوريا فطايس ومن البقاع، كان بعدين قوى الأمن أوقات بتروح بتصادر لهم الشبك غير الشرعي، بيوقعوا آلاف العصافير وبصيروا عم بيخبطوا بقلب هالشبك، ناس منهم بتموت، أكثر من 50-60-70% بيموتوا، وبيموتوا بضماتهم، يعني بصير فطيسي هيدا، وعم بيبيعوكم إياه بكارنيو بمصر عصفور وغيرهم من قليلين الأخلاق بوطننا لبنان من مطاعم وترويج لهالمطاعم. يا شوف شو بدك تعمل برسم وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين، وزير البيئة السابق كمان حكيت معه عن هالموضوع، رح قلكن شو ردت فعلهم وزيرة البيئة تمارا.

فجر اليوم شو رأي حضرتك سيدي الوزير؟ فرد وزير الزراعة: ما بحق له وسنتابع الأمر اليوم. يا تقول له أمره لهال المخالف للقانون المسمى بكارنيو جيتا. والله العظيم عيب عليك، إنه عيب بحق البيئة، عيب أخلاقيا، عيب حضاريا، عم تصلخ نيس وتقطعه قدام الناس مبسوط بحالك. يعني هذا النيس أكبر من الإنفود، وهذا ممنوع صيده وممنوع تداول فيه، فكان بالحري عم تطبخ لنا إياه يا عديم الوطنية، حتى ما نقول عديم الأخلاق. أنت وجماعة مصر عصفور وكل هالقرط هيدولي اللي فالتين على رأسهم بوطن لبنان. شكرا وزير الزراعة، ورح نتابع على الأمر اليوم نحن وزير الزراعة. وأخ من الوزيرة تمارا الزين، نعم أخ ثم أخ ثم أخ، نعم شو بدنا نقول تنقول. هيدا وطننا لبنان، وشي مؤسف إنه يكون عنا وطن فيه هيك أشخاص مخالفين للقانون. صوتك عالي جبل لبنان. المغترب اللبناني الناشط توم حرب نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي من أمريكا: ربما يكون الهدف الاستراتيجي التالي لإسرائيل هو جزين. نشر المغترب اللبناني الناشط في أمريكا توم حرب: ربما يكون الهدف الاستراتيجي التالي لإسرائيل هو جزين، الوصول إليها ستقطع خطوط إمداد حزب الله من البقاع وتخنق قواته في بيروت وتربط الجيش الإسرائيلي بمناطق صديقة عبر جبال لبنان الغربية وصولا إلى عكار في الشمال، وعندئذ المفاوضات العسكرية في واشنطن ستكون واقعية وديناميكية أكثر مع حلول جذرية على الأرض. الإمضاء المغترب اللبناني في أمريكا توم حرب. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية تعنى بالسياحة اللبنانية وتروج إيجابياً لسياحة طبية خارج لبنان، ألتاس ميديكال أند ترافل سيرفيسز، بتصرفكم تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة، الاستجمام، العلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. من لبنان لفرعهم بدبي وبراغ من سنة 1987، خبرة متراكمة بحجوزات الفنادق والمنتجعات الصحية لألكن، تذاكر السفر، مساعدتكم بتأشيرات شنغن، التنقلات من وإلى المطارات، التأمين السياحي على جولتكم، جولات سياحية مميزة ومتابعة ومساعدة شخصية طوال هالرحلات. أهلا وسهلا فيكم. إذن أشهر المنتجعات الأوروبية مثل كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، معروفة بالمياه المعدنية العلاجية والطين الطبي للاسترخاء وتحسين الصحة العامة وعلاج مشاكل المفاصل. مع ألتا رحلتكم سهلة ومريحة، بيهتموا بكل التفاصيل لتستمتعوا بسفرة فاخرة وآمنة ومنظمة بأفضل الأسعار والخدمات لمستمعي جبل لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 768-83-83 بخدمة السياحة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع قبل ما نختم فترتنا الساعة 10.

0: إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا نحن وياكم. وننتقل إلى بلدة مغدوشة بقضاء صيدا. إعلان صادر إلى أهلنا الأعزاء في مغدوشة صادر عن البلدية في إطار متابعة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وحرصاً على حسن تنظيم الأمور وإجراء إحصاء دقيق لإخوتنا النازحين إلى بلدة مغدوشة، تدعو بلدية مغدوشة مجدداً، وهذا النداء هلأ مجدد اليوم، إلى إحصاء دقيق بدو يصير فيه أهلنا المواطنين بمغدوشة مراجعتها قبل القيام بأي عملية تأجير أو إيواء. كما تطلب بلدية مغدوشة من جميع النازحين المقيمين في منازل مستأجرة أو لدى عائلات مضيفة في مغدوشة التوجه لمبنى بلدية مغدوشة ابتداء من اليوم الاثنين أول حزيران، في عندكم بكرة وبعد بكرة، ما تأخروا، روحوا اليوم الاثنين وانهوا الموضوع. كل يوم اثنين ثلاثة وأربعة بين 5 و8 المساء لحتى يعملوا تحديث للبيانات واستكمال إجراء التسجيلات للنازحين والعائلات المضيفة لألون. يرجى استحاب مستند رسمي يثبت الهوية لإتمام عملية التسجيل وفق الأصول. شكراً لتعاونكم وحرصكم على ما فيه المصلحة العامة. الإمضاء بلدية مغدوشة. إذن اليوم الاثنين أول حزيران وبكرة وبعد بكرة 2-3-4 من 5 إلى 8 المساء، يعني أبواب بلدية مغدوشة مفتوحة لألكن بعد الدوام الرسمي، لأنه قضية دقيقة جداً وعاجل جدا لأهلنا بمغدوشة. تفضلوا النازحين والمستضافين وأصحاب البيوت، 3 أيام للتبليغ عن كل هالمخالفات إذا في مخالفات، أو الشرعية إذا بدنا نستمر بالشرعية، وإلا رح يصير في إجراءات من بعد نهار الأربعاء. بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. استيراد الغاز لتوليد الكهرباء في لبنان مشروع قديم يتجدد، ما له وما عليه؟ نقرأ التفاصيل بلبنان فايلز. استهداف سيارة ببلدة بريقع بقضاء النبطية وسقوط شخصين، وسقوط شخص أيضا بغارة استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب ببلدة طول، غارتين على ميفدون وحروف. وسقوط صاروخ بالقرب من منزل في بلدة القليعة ونجاة عائلة بأعجوبة. على كل في عنا صرخات، بلكي مستعرضون اليوم أو بكرة من أهلنا بالقلاعة مرج عيون وضيع المسيحية الموجودة بمرج عيون وقضاء. للأسف حزب عملاء إيران عم يقصفوا البلدات بحجة أنه قصرت الأزيف ونزلت بدل ما تنزل بإسرائيل عم تنزل على القرى المسيحية الآمنة والمطمئنة لحتى يهجرون. هيك عم يعمل حزب عملاء إيران. نتابع مع لبنان فايلز. علاء الخوري كتب: إسرائيل تتوعد بيروت وبنك الأهداف سيكون مفاجئاً. إسرائيل تتوعد بيروت بقلم علاء الخوري. ميرا جزيني كتبت: بين ضمانات بري والاندفاع السعودية السلاح نحو الحسم؟ سؤال طرحته ميرا جزيني. فقرت بأقلامهم مع إبراهيم حيدر: خطة إسرائيل للتوغل في جنوب لبنان ل 30 كيلومتر، مهلة أمريكية لنزع سلاح حزب الله، هل هي مهلة هيدي؟ أبرز الفيديوهات بليبانون فايلز. حكيني فوتبول بشارة علم، ضيف حكيني فوتبول بالحلقة 49. بشارة العلم قال: ضربوا بالحذاء على راسه والناروج رايحة لبعيد والريسينج مات والله يرحم أبو فارس. التفاصيل حكيني فوتبول بشارة العلم، ليبانون فايلز الصفحة الأولى، أبرز الفيديوهات. كواليس ليبانون فايلز: سر نحافة وائل كفوري. لا يزال جمهور الفنان وائل كفوري منشغلاً بمراقبة نحافته المفرطة على حساب الحديث عن أغنيته الجديدة شو مشتقلي، وهو أحيا أخيراً حفلة في البحرين غنى خلالها جديده، وبدا بطبيعة الحال وقد خسر وائل كفوري الكثير من وزنه. يسعد صباحك وائل كفوري من ليبانون فايلز وجبل لبنان، ما تضعف كثير. ما تبلغه لبنان رسمياً عن الحرب. بات الحديث في الأروقة الدبلوماسية في الخارج بحسب معطيات ليبانون فايلز عن المدة التي ستبقى فيها إسرائيل في القرى التي سيطرت عليها جنوباً وكيفية مساعدة لبنان على التأقلم مع هذا الواقع الذي سيكون طويلاً. وهنا الحديث وفق المصادر عن سنوات لا تقل عن خمس سنين، وبالتالي فإن عمل المنظمات غير الحكومية سيركز على مساعدة النازحين وكيفية إيجاد مراكز إيواء طويلة الأمد. إذن ليبانون فايلز: ما تبلغه لبنان رسميا عن الحرب، 5 سنين ما في رجعة، إذا مش 50 سنة. اتصالات وهمية في المطار: لاحظ عدد من المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بحسب ليبانون فايلز أن شبكة الإنترنت اللاسلكية واي فاي تظهر على أجهزتهم باسم الشركات المشغلة للخدمة داخل المطار، ما يوحي بتوافر خدمات الإنترنت المجانية للمسافرين. إلا أن المفاجأة بحسب العديد من المسافرين تتمثل في عدم تمكنهم من الاتصال الفعلي بالإنترنت بعد التسجيل على الشبكة رغم محاولاتهم المتكررة. ويشير المسافرون إلى أن عملية الدخول إلى الشبكة تتم بشكل طبيعي، إلا أن الخدمة لا تعمل لاحقاً، ما يحرمهم من الاستفادة من الإنترنت داخل صالات مطار بيروت سواء للتواصل أو لإنجاز أعمالهم أو متابعة رحلاتهم. ويطرح هذا الواقع علامات استفهام حول أسباب عدم تفعيل الخدمة بالشكل المطلوب في وقت أصبحت فيه خدمة الإنترنت المجانية من أبسط الخدمات الأساسية المتوافرة للمسافرين في معظم مطارات العالم، بل من البديهيات التي يتوقعها أي مسافر في العصر الرقمي الحالي. ملاحظة هون لكل الزملاء: لما بتكون تاخدوا كوبي بيست بتكون تذكروا أنه هالخبر هيدا من ليبانون فايلز. الرجاء اعتماد ليبانون فايلز كمصدر عند نقل أو اقتباس أي من أخبار مرصد ليبانون فايلز تحت طائلة الملاحقة القانونية وفقاً لقوانين الملكية الفكرية المرعية الإجراء. إذن تحذير من ليبانون فايلز عبر إذاعة جبل لبنان: كل خبر بتاخدوه من مرصد ليبانون فايلز أو من كواليس ليبانون فايلز أو من أخبار ليبانون فايلز الخاصة بتكون تنسبوه لليبانون فايلز، وقال هاي بتكون سرقة فكرية وللملكية الفكرية، وسيتم الادعاء عليكم. ومثل ما قلت لكم على صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، الصفحة اللي أسستها لألكن نحن عيونك يا لبنان، في الفيديو عن الاعتداء على مقابر الروم الأرثوذكس بمنطقة الإبة بطرابلس والمعروفة بمقابر السلفتانية. فيكم تحضروا الفيديو على صفحة نحن عيونك يا لبنان وعلى صفحة جوني إل صديق. شيء مؤسف. وفي هذا الإطار أيضاً أدان رئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء أنطوان حبيب في بيان أصدره ونشروه بلبنان فايلز وعم نزيعه عبر إذاعة جبل لبنان، أدان الاعتداء الذي استهدف مقابر الروم الأرثوذكس في منطقة القبة في طرابلس والمعروفة بمقابر السلفتانية وما رافقه من أعمال تخريب طالت الصلبان المرفوعة فوق عدد من المدافن، معتبراً أن ما جرى يشكل انتهاكاً لحرمة الموتى والمقدسات. وقال هذا العمل المدان والمرفوض لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أخلاق أهالي طرابلس وتاريخه العريق في العيش المشترك، وشدد على أن المدينة طرابلس كانت وستبقى نموذجاً للوحدة الوطنية والتلاقي بين مختلف مكوناتها الروحية والاجتماعية. ودعا الأجهزة الأمنية المختصة والقضائية إلى الإسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين وإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحقهم، وختم بالقول طرابلس بتجمعنا والمحبة بتوحدنا. إذن رئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء الأستاذ أنطوان حبيب، تحية لك ولوطنيتك أكيد ولأهلنا الأرثوذكس والمسيحيين والمسلمين المتعايشين بمدينة طرابلس الشمالية الحبيبة. الله يكسر ديتهم، هيدا أنا عم أقولها دايما أستاذ أنطوان حبيب. بالنسبة لألي في ناس ممكن تقول الله ينورهم الله يسمحهم، أنا بقول الله يكسر إيديهم اللي خربوا وكسروا الصلبين بمقابر الروم الأرثوذكس بالإبة بطرابلس المعروفة بمقابر السلفتانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين تطلعوا عليهم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع lebanonfiles.com. الحرب تهدد ذاكرة الجنوب، فقرت مثل ما هي. إنذار معادن لسكان مليخ وكفر حونة في قضاء جزين. استقرار جوي مع ارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع. وأخبار فنية وثقافية واجتماعية. إذن تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. بيتمنى لكم مع فريق عمله أسبوع سعيد ومنتج وخير وآمن عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الممثلة اللبنانية بنت جنوب لبنان هبة بزي، دمار وخراب بفيلا بيا اللي تعب وشقي حتى عمرها. نعم اسمع يا نعيم قاسم باشا الجزار وكل عملاء إيران المخبيين مدري وين تحت، مش سابع أرض تحت عاشر أرض. يا عيب الشوم اسمعوا أهلكن بالجنوب، اسمعوا صرخات اللبنانيين مسيحيين مسلمين وشيعة. هبة بزي بنت الجنوب وكلمة مدتها دقيقة وربع معبرة عن الوجع.
3: البيت راحت، كن قاعد بأمان الله توصلك هيدي الصورة. لما وصلتني الصورة ما فهمت ما استوعبت وين البيت أصلا، لبعدين لا استوعبت إنه البيت راح. مش راح عاد البيت، صار رماد. عن أبو حروبكن، عقبوا مصالحكن، عقبوا هالبلد، عقبوا اللي بيبقى فيه من أول الحرب. نحن عارفين ومتوقعين بما أنه كنا عم نشوف شو عم بيصير، وإلا لأمي ما تتوقع يبقى البيت. لحتى لما بدها تنزل الخبرية عليها ما تنزل ساعقة، عامل حالي القوية. وقتها بتصير الخبرية وبتشوف المنظر بتكون ساعقة. شقى بي الله يرحمه وتعبه وعمره صار الماد، ذكرياتنا دموع أمي. مش فدا حدا ولا شي بعود الجنين اللي كنا نقعد فيها، ولا شي بعود كل زاوية بالبيت، كل ذكرى فيه للبيت. لا تركتولنا أرض لا تركتولنا ماضي ولا تركتولنا مستقبل أصلا نفكر فيه، لا أسسنا ولا ارتحنا ولا نهار بهذا البلد. بي أنا بقول ارتاح الحمد لله ما أجا النهار وشاف هيدا الشيء، ما في شيء نقال أبدا نهائيا.
2: إذن على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صرخة واحتجاج على اللي عم تعمله يا نعيم باشا الجزار، نعيم قاسم باشا الجزار، انت ومن لف لفيفك من عملاء ايران بوطن لبنان، من تدمير لكل مقومات الوطن. الممثلة الفنانة هبة بزي وصرختها العالية على تعب والدها اللي تعب وشقي ودمرتوا له كل انجازاته اللي عملها بعرق جبينه. يا عملاء ايران صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى بوطننا لبنان أشخاص عم يشتغلوا لمصلحة هالوطن، ومنهم النائب نعمت جورج فريم والساعي اللي سعيه لإعادة تجهيز مرفأ جوني سياحيا، وها هي ثمار أعماله وتبرعاته واندفاعه بسبيل جوني وكل لبنان. النائب نعمت جورج فريم على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أكيد بده يفتخر بهالإنجاز، ونحن وياه والوطن كله بيفتخر بهالإنجاز. We welcome the cedar waves to Juni. إن شاء الله يا رب الأيام تحمل كل الخير والرحلات اللي عم تقوم فيها cedar waves من جوني للارنكا بخدمة وطننا لبنان وبخدمة السياحة بوطننا لبنان عبر جوني. يعطيك العافية النائب نعمة جورج فريم، أنت وفريق عملك بمشروع وطن الإنسان وبمؤسساتك الصناعية والتجارية بخدمة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. وبتبقى الثقافة وطن لبنان والتغطية الثقافية، وبندعيكم جميعا تكونوا معنا يوم الخميس 4 حزيران بنادي الضباط باليرزي، اعتبارا من الساعة 2:30 للأربعة ونص بعد الظهر الخميس. العميد الركن الدكتور دريد زهر الدين بيدعيكم عبر إذاعة جبل لبنان لحضور حفل توقيع كتابه بعنوان دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين معركة المالكية والهدنة عام 1948-1949، مدعم بالصور والخرايط من سنة 1948 وأبطال الجيش اللبناني ودورهم بحرب فلسطين وخاصة بمعركة المالكية اللي استبسلوا فيها لحتى بعدين إجتهم أوامر الانسحاب من القيادة العربية المشتركة وقال لها كانوا صامدين والمالكية كانت لقلنا. إذن تحية للعميد الركن الدكتور دريد زهر الدين وتوقيع كتابه الخميس 4 حزيران 2026 بنادي الضباط باليرزي من 2:30 لأربعة ونص بعد الظهر، لاقونا. تحية للضباط والرتباء المشرفين على نادي الضباط باليرزي وبكل نوادي الضباط بكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم أودعكن وإلكن إلى اللقاء غدا صباحا. ماذا بعد بوطني وطنكن لبنان؟ أشياء كتيري. نرجع بكرة اللارات نحكي عنها. بناء مخالف بمنطقة الزعيترية بالمتن، تحدي لهيبة الدولة اللبنانية. يا دولتنا اللبنانية، يا جيشنا اللبناني، على الأقل شوية هيبة يا شباب ويا صبايا. قولوا الله. كل هالإشياء وغيرها منحكي عنهم بكرة. مخالفات كتيرة. وزير الصحة اللي بعده حاطت الكرافة وعم يتجول فيها على القيادات الدينية والسياسية إذا كان اللي موجودين معك مستحيين وما بيحطوا كرافة، لأنه تنفيذاً لتعليمات إيران يا عميل إيران داخل الحكومة اللبنانية، بستغرب تماماً كيف بعضهم عم يستقبلوك بالأصل الجمهوري وبالأصل الحكومي، مش عم يطردوك لأنه بتروح تقعد حد السفير الإيراني بيتحدي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللي حكيوا عن سفير إيران إنه سفير غير مرغوب فيه وغير معترف فيه بلبنان، بتروح تقعد حده بالاحتفالات يا وزير الصحة بحزب عملاء إيران بوطننا لبنان، وبتلبس كرافات كمان، كرافة قول كرافات مش كرافة، حكومة فيشي مش فيشي يا جماعة عملاء إيران. يلا غدا صباحا الساعة 7 بنلتقيكم، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم، تضلوا بخير والله يحمي وطننا لبنان من عملاء إيران اللي عم يدمرونا ويدمروا مقومات الوطن. تضلوا بخير يا وطن لبنان ويا أرزة لبنان ويا شرعية لبنان، الله يحميكي ويكسر إيدين عملاء إيران الرخاص بلبنان.
4: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام، جبل لبنان.
5: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: جبل لبنان إذا عدنا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
2: في الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، حيا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ذكراه، مؤكداً أنه رمز وطني حي في ضمير كل لبناني، وأن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى أصوات ومواقف كصوته لتبقى الدولة والعدالة والعيش المشترك أقوى من الفتنة والانقسام.
1: النائب وضاح الصادق يؤكد أن دعوة إسقاط الحكومة لم يلبها سوى العشرات، معتبراً أن الرسالة واضحة: الناس تعبوا والواقع يتغير، فيما المشهد يكشف تراجع البيئة الحاضنة لنهج الانقسام.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم شبكة CNN واتهمها بتشويه مضمون الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن جوهر التفاهم هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن النص واضح في هذا الشأن.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
1: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
2: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الو لبيبه لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو مسرح المونو بالاشرفيه لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرن البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
0: في الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، حي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ذكراه، مؤكداً أنه رمز وطني حي في ضمير كل لبناني، وأن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى أصوات ومواقف كصوته، لتبقى الدولة والعدالة والعيش المشترك أقوى من الفتنة والانقسام.
1: النائب وضاح الصادق يؤكد أن دعوة إسقاط الحكومة لم يلبها سوى العشرات، معتبراً أن الرسالة واضحة، الناس تعبوا والواقع يتغير، فيما المشهد يكشف تراجع البيئة الحاضنة لنهج الانقسام.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم شبكة CNN واتهمها بتشويه مضمون الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن جوهر التفاهم هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن النص واضح في هذا الشأن.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
1: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
0: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
0: في الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، حي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ذكراه، مؤكداً أنه رمز وطني حي في ضمير كل لبناني، وأن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى أصوات ومواقف كصوته، لتبقى الدولة والعدالة والعيش المشترك أقوى من الفتنة والانقسام.
1: النائب وضاح الصادق يؤكد أن دعوة إسقاط الحكومة لم يلبيها سوى العشرات، معتبراً أن الرسالة واضحة، الناس تعبوا والواقع يتغير، فيما المشهد يكشف تراجع البيئة الحاضنة لنهج الانقسام.
2: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم هذه المساعي بشكل كامل. وأشار ماكرون إلى جهوزية مهمة دولية بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
1: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
0: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

تقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحلوا الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا, ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1, بس مبين البوسيشن لنا
2: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة, بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: الو لبيبة, لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو, مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا, ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا, وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو, إخراج وتأليف يحيى جابير, بطولة ماريا دويهي.
0: كأس العالم 2026, المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب, البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026. كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. نقلت قناة الحدث عن مصدر أمريكي قوله إن لبنان قادر على حماية بيروت والضاحية إذا تحرك بجدية للاعتقال قيادات حزب الله. وأضاف المصدر أن واشنطن تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الحالي مرتبط بالتراخي في ملف نزع سلاح الحزب، مشيرا إلى أن أي خطوات جدية من الدولة ستعطي مؤشرات واضحة على مواجهته.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
0: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم هذه المساعي بشكل كامل. وأشار ماكرون إلى جهوزية مهمة دولية بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
1: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
0: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بي

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. نقلت قناة الحدث عن مصدر أمريكي قوله إن لبنان قادر على حماية بيروت والضاحية إذا تحرك بجدية للاعتقال قيادات حزب الله. وأضاف المصدر أن واشنطن تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الحالي مرتبط بالتراخي في ملف نزع سلاح الحزب، مشيرا إلى أن أي خطوات جدية من الدولة ستعطي مؤشرات واضحة على مواجهته.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
0: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم هذه المساعي بشكل كامل. وأشار ماكرون إلى جهوزية مهمة دولية بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
1: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
2: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان،
3: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قالك هو دبكة انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. نقلت قناة الحدث عن مصدر أمريكي قوله إن لبنان قادر على حماية بيروت والضاحية إذا تحرك بجدية للاعتقال قيادات حزب الله. وأضاف المصدر أن واشنطن تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الحالي مرتبط بالتراخي في ملف نزع سلاح الحزب، مشيرا إلى أن أي خطوات جدية من الدولة ستعطي مؤشرات واضحة على مواجهته.
2: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
1: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم هذه المساعي بشكل كامل. وأشار ماكرون إلى جهوزية مهمة دولية بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق.
2: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وحلفائها اعترضوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي، مؤكداً أن العملية نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة والتزاماً بقانون البحار.
2: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً مؤقتاً للسقف السعري المفروض على النفط الروسي وسط الأزمة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ الحد الحالي 44 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة هذا الصيف.
1: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان. طلة رياضية بعد غياب طويل عبي برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، ومن نهار الأربعة صرنا نهار تنين الساعة 4 لنغطي أحداث الحدث المرتقب رياضيا حول العالم، كأس العالم 2026. هيدا المونديال الاستثنائي حيكون بعد المونديال الرائع اللي قدمته قطر بالنسخة الماضية 2022 بمشاركة 32 منتخب. اليوم الأمور تغيرت كتير، معلومات كتير حنحكيها بهيدي الحلقة، قراءات ببعض المنتخبات لسيما المنتخبات العربية اللي رح تشارك لأول مرة بيت من منتخبات بمثلوا العرب، وطبعا الكل صار عنده معلومات انه عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 رح تكون 48 منتخب وهو الأعلى بتاريخ كأس العالم. طبعا هناك حديث عم ينحكى انه ممكن العدد يرتفع ل 64 منتخب خلال المونديال المقبل او اللي بعده، ولكن هذا الأمر بحاجة لبحث، ولا يزال الأمر طويل من الدراسات. للأسف منتخبنا الوطني اللبناني ما حيشارك مجدداً بكأس العالم، رغم أنه مع ارتفاع عدد المنتخبات كان عنا فرصة أكبر لنقدر أنه نوصل لهيدا الحدث، ولكن ما في مشكلة، المستقبل قدام الشباب، ورغم كل الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها البلاد المنتخب لا يزال عم بينافس ببطولات أخرى. طبعاً بالنسبة للمجموعات حنحكي عنا 12 مجموعات، 48 منتخب مقسمين على 12 مجموعة، بكل مجموعة في 4 منتخبات، النظام واضح، 12 مجموعة بيتأهل أول تاني بكل مجموعة، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات بتحتل المرتبة الثالثة، وبالتالي المجموع بصير 32 منتخب عفواً ليلعبوا بدور 32، ومن بعدها بصير النظام خروج المغلوب. بالنسبة للمجموعة الأولى فهي بتضم منتخبات المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية وتشيكيا. المجموعة الثانية بتضم كندا، سويسرا، قطر، البوسني والهرسك، والمجموعة الثالثة البرازيل، المغرب، هايتي، سكوتلندا. بالنسبة للمجموعة الرابعة الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا وتركيا. المجموعة الخامسة ألمانيا، كوراساو، الكوديفوار أو ساحل العاج، الإكوادور. بنروح على المجموعة السادسة اللي هن هولندا، يابان، تونس والسويد. المجموعة السابعة بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا. هيدي المجموعة اللي فيها كتير تساؤلات، فيها كتير أشياء مثيرة للجدل حنحكي عنها إن كان بهيدي الحلقة أو بالحلقات المقبلة. أيضا بالمجموعة الثامنة إسبانيا، رأس الأخضر السعودية، أوروغواي. المجموعة التاسعة فرنسا، السنغال، النرويج، العراق اللي عم بيعود إلى كأس العالم بعد غياب طويل. بالمجموعة العاشرة الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن، منتخبين عربيين بمجموعة واحدة. مجموعة الـ11 البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو وحلم التتويج بلقب كأس العالم وإنهاء المسيرة الرائعة على صعيد المنتخب بلقب عالمي، أكيد حيكون رائع جدا. أوزبكستان اللي عم بتشارك لأول مرة، كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. المجموعة 12 والأخيرة بتضم إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. هيدي بالنسبة للمجموعات 12 اللي رح تخوض كأس العالم بمشاركة طبعا 48 منتخب مثل ما ذكرت. الأول والتاني بيتأهلوا مباشرة، وبيتأهل أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث بكل مجموعة. طبعا حنحكي أكثر عن حظوظ المنتخبات العربية، ولكن الشاغل خلال الفترة الماضية كانت القضية الإيرانية الأمريكية والحرب اللي عم بتدير اللي عم تدار بين الطرفين، والقصف اللي عم بيصير، والهدوء الحذر اللي نحن عم نعيشه حاليا بين الدولتين. لنحكي بآخر التطورات اللي عم بتصير بالنسبة للمنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني حيشارك بكأس العالم، انحكى كتير انه ممكن ينسحب وممكن ما يشارك، ولكن قوانين الفيفا كتير صعبة بهيدا الموضوع. يعني اليوم إذا ما عنده تبرير منطقي منتخب الإيراني للانسحاب من كأس العالم، فهو مضطر إنه يشارك ولو حتى بالفريق الرديف أو فريق لا أصغر من الفريق الرديف. ولكن المنتخب الإيراني رايح بالتشكيلة الأساسية، يمكن في غايب عنه لاعب أو لاعبين لأسباب سياسية أو لأسباب فنية، هيدا موضوع آخر. بشكل عام المنتخب الإيراني حاليا موجود أو حيروح على المكسيك ليشارك بالمونديال، يعني حيصير بحسب آخر التقارير يشارك يعود لمقره بالمكسيك، يروح يلعب مبارياته بالولايات المتحدة ويرجع يعود إلى مقر إقامته بالمكسيك. المنتخب الإيراني ما حصل على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وبالتالي أخذ البلان بي اللي هي الحضور بالمكسيك. إذا صار تطورات خلال الأيام المقبلة موضوع آخر، ممكن يرجع يلعب المنتخب الإيراني ويعود مقره للولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر مستبعد حتى اللحظة. خليني انتقل على موضوع آخر، المنتخب البرازيلي. جمهور البرازيل الكبير، وبعد النتائج المخيبة اللي صارت بالمونديالات السابقة وتحديداً بدي أرجع أذكر بال7-1 على أرضه أمام المنتخب الألماني بمونديال 2014، المنتخب البرازيلي حقق من ساعات قليل الفوز على بنما بنتيجة 6-2 بمباراة ودية وغاب عنا نيمار. طبعاً الجماهير البرازيلية منقسمة بين رأيين. الرأي الأول بيقول نحن مع نيمار أنه يلعب ويشارك مع المنتخب حتى أساسي. الرأي الآخر بيقول أنه المنتخب البرازيلي أفضل من دون نيمار. طبعاً هول الرأيين ما حيقدموا ولا يأخروا، لأنه القرار النهائي عند المدير الفني للمنتخب كارلو أنشيلوتي اللي بيعرف تماماً كيف يتعامل مع النجوم، وهو اللي كان مع ريال مدريد عم بيعرف كيف يدير العدد الكبير من الأسماء اللامعة. المدرب كارلو أنشيلوتي بضم بمجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، هايتي وسكوتلندا. عملياً المنتخب البرازيلي هو الأوفر حظاً لتصدر المجموعة والتأهل بدون صعوبات. يمكن يكون عنده بعض المعاناة مع المنتخب المغربي. حكي عنه أكثر بسياق الحلقة، ولكن المنتخب المغربي صعب جدا جدا جدا مع وجود بعض اللاعبين الجداد والوجوه الجديدة بالتشكيلة. منتخب هايتي منتخب متواضع بالمجموعة هيكون، وعلى الأرجح المركز الرابع بانتظاره. منتخب اسكتلندا اللي حقق بكأس أوروبا سابقا وبعض البطولات نتائج لافتة، وبالتالي قادر أنه يصنع المفاجأة منطقيا بهيدي المجموعة. إذا بدنا نحكي توقعات وبحسب النتائج الأخيرة للمنتخبات والظهور بكأس العالم السابقة، المنتخب البرازيلي سيتصدر المجموعة الثالثة أمام المغرب واسكتلندا، المنافسة بيناتهم على المركز الثاني. هيدي المباراة حتكون قوية جدا بين المنتخبين، ومنتخب هايتي على الأرجح يحتل المرتبة الثالثة. يعني عمليا بهيدي المجموعة ممكن يتأهل 3 منتخبات، على اعتبار أنه كل المنتخبات حتربح من هايتي، وبالتالي بتصير فرق النقاط مع المجموعات الأخرى ليتأهل أفضل ثالث بكل مجموعة ب8 مجموعات. إلى مجموعة أخرى وهي مجموعة المنتخب الألماني. ألمانيا اللي عم تحاول تستعيد حضورها على الساحة الدولية. المنتخب الألماني، خليني احكي عنه، المنتخب الألماني اللي فاز على فنلندا 4-0 بمباراة ودية كمان أقيمت من ساعات قليلة، حيلعب بالمجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو والساحل العاج والإكوادور. منتخب ألمانيا عمليا تشكيلة شابة مع بعض الأسماء أصحاب الخبرة، منهم الحارس مانويل نوير، ولكن المنتخب قادر أنه يوصل لمحل كتير بعيد بكأس العالم الحالية. شرط أنه يعرف المدير الفني كيف يدير الأسماء والعديد من الوجوه الجديدة. المنتخب الألماني متوقع أنه يتصدر المجموعة. المنافسة على المركز الثاني حتكون بين الإكوادور وساحل العاج، يعني عمليا المنتخب الإكوادوري قد يكون الأوفر حظا لاحتلال وصافة هيدي المجموعة. خليني انتقل قبل ما احكي عن باقي المنتخبات العربية لمنتخب فرنسا بشكل سريع. منتخب فرنسا هو المنتخب الأكثر جاهزية لخوض كأس العالم، لناحية اللاعبين، لناحية الأسماء، لناحية مستوى الفني، المدرب، الاستقرار الفني والإداري، وحتى وصوله للمونديال إلى نهائيين بالنسخة روسيا 2018 وإحراز اللقب، أو كان بنسخة 2022 واحتلاله المركز الثاني خلف الأرجنتين. منتخب فرنسا من المنتخبات اللي بتضم بكل مركز لاعبين، ولكن مجموعتها ما فيني أقول مجموعة صعبة، ولكن مجموعة شوي حتكون معقدة عند المنتخب الفرنسي أمام منتخب السنغال. منتخب السنغال اللي هو وصيف كأس أمم أفريقيا بالنسخة الماضية، بانتظار طبعا قرار محكمة التحكيم للبت بموضوع المغرب والسنغال والمباراة النهائية. أيضا المباراة المرتقبة والمواجهة الخاصة بين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند المنتخب النرويجي وفرنسا، حتكون مواجهة هجومية بين هاللاعبين. بالإضافة لمنتخب العراق وروح العراق الإيطالية اللي بينت بمباريات سواء بالتصفيات أو حتى بكأس آسيا بكأس العرب وصولا للملحق العالمي أمام بوليفيا والأداء الرائع والروح الإيطالية للمنتخب العراقي وجنون 46 مليون عراقي بمشاهدة هذا المنتخب. المنتخب العراقي قد يكون المنتخب الأكثر شغفا من قبل الشعب العراقي لكرة القدم، وأنا مؤكد أنه بالمباريات حيكون الشعب العراقي كله عم بتابع المباراة بكل الأعمار. طبعا خليني إذا بدي انتقل بلش شوي لهيك معلومات حلوة بتهم الجمهور خاصة بكأس العالم، حنحكي عن الجوائز. يعني اليوم جوائز كأس العالم كلكم بتسألوا قديش بياخد بطل كأس العالم، قديش ميدالية البطل، مش ميدالية البطل، قديش جايزة المالية تبعيت البطل، قدي اللي بيقبض الوصيف، قدي بياخد الوصيف المكافأة، صاحب المركز الثالث الرابع، قدي المنتخبات بتحصل إذا بدها تشارك بكأس العالم، قدي بتاخد مصاري. بالنسبة للجوائز المونديال هيدا الفيفا قال وصلنا لرقم قياسي بقيمة الجوائز الإجمالية لكأس العالم ب 727 مليون دولار. هيدي الجوائز التاريخية اللي بتنتظر منتخبات كأس العالم 2026. هلا أصحاب، اولا كل منتخب بيحصل على مليون ونص دولار لتغطيه تكاليف التحضير والسفر وغيرها من الامور. يعني الفيفا بيساعد المنتخبات 48 منتخب بمليون ونص دولار ليقدروا يتحضروا لكاس العالم. اصحاب المراكز من 33 ل 48، يعني هن المنتخبات اللي احتلت المركز الاخير بالمجموعات وخرجت من الدور الاول، وايضا المنتخبات الاربعه اللي ما تاهلت كافضل تالت بكل مجموعة بيحصل كل منتخب على 9 ملايين دولار، بينزادوا طبعا على المليون ونص دولار اللي أخدوه بقبل البطولة. أصحاب المراكز من 17 ل 32 بيحصل كل منتخب على 11 مليون دولار. أصحاب المراكز من 9 ل 16 بيحصل كل منتخب على 15 مليون دولار. بالنسبة للمراكز من 5 للثامن فكل منتخب بيحصل على 19 مليون دولار. أما أصحاب المركز من الرابع للبطل، اسمعوا منيح الأرقام، صاحب المركز الرابع بيحصل على 27 مليون دولار، المركز الثالث 29 مليون دولار. هلأ طبعا بتقولوا لي أنه مليونين دولار ما كتير حتفرق، لا كتير بتفرق بكرة القدم، كتير بتفرق للمنتخبات، وحتى كتير بتفرق على صعيد الميدالية، لما نحكي ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، ميدالية برونزية، غير لما ما يكون معك ولا ميدالية. صاحب المركز الثاني الوصيف بيحصل على 33 مليون دولار، أما البطل وهو صاحب الأعلى جائزة مالية بيحصل على 50 مليون دولار. هيدا مبلغ كتير كبير حيكون للبطل. طبعا المنتخبات العربية بنتمنى أنه يحرز أحد المنتخبات العربية اللقب، ولكن بنعرف صعوبة المهمة، بل فينا نعتبرها مستحيلة رغم الإنجاز اللي عمله منتخب المغرب سابقا. بشكل سريع بدي أمره وأحكي بقوانين الجديدة اللي رح تصير نافذة بكرة القدم بكأس خلال كأس العالم 2026. رح يتم استخدام التسلل شبه الآلي. تسلل شبه الآلي عن شو بيحكي؟ هو في 12 كاميرا بتكون مثبتة على سقف الاستاد وبتتبع وتتبع تحركات الكرة تحديدا، وفي أكثر من 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، وبتعمل يعني خليني أشرح لكم أكثر كيف. في كاميرات موجودة بسقف الملعب بتراقب تحركات الكرة، يعني اللاعب إذا كان في شعرة المهاجم شعرة قدام المدافع الحكم صار قادر يعرف أنه اللاعب بموقف تسلل، وهذا الأمر حيسهل كتير من الحالات وحيقلل من إثارة الجدل بالملعب. في قانون جديد هو العشر ثواني. هيدا العشر ثواني اللاعب مطالب، اللاعب المستبدل يعني إذا المدرب بده يبدل اللاعب معه 10 ثواني ليخرج من الملعب، وإلا بده يصير الفريق مضطر يلعب ناقص لاعب لمدة دقيقة. كمان قانون مهم لتسريع عملية اللعب. بالنسبة للاعب المصاب، أي لاعب مصاب بيتلقى العلاج داخل الملعب ملزم بمغادرة الملعب والبقاء لمدة دقيقة من دون اللعب. كمان هيدا قانون بده يحاول يقلل من تضييع الوقت الاتحاد الدولي فاتخذ هيدا القانون. قاعدة الخمس ثواني، شو هي قاعدة الخمس ثواني؟ اليوم أي فريق بيكون عم يلعب رمية تماس أو ركلة ركنية أو حتى ركلة مرمى مضطر اللاعب يلعبها لمدة 5 ثواني معه فقط لتنفيذ الكرة، وإلا بتنتقل الكرة للفريق المنافس. يعني إذا أوت بصير أوت للفريق المنافس، إذا ركلة مرمى بتتحول لركلة ركنية، إذا ركلة ركنية بتتحول لركلة مرمى. هيدا بالنسبة لقانون 5 ثواني. بالنسبة للفار، التقنية الحكم الفيديو المساعد، فهي تقريبا نفس القوانين بعدها، هي ذاتها صار في صلاحيات أكبر للفار، من ضمنها إلغاء حالات البطاقة الحمراء ناجي عن انذار تاني بالخطأ. يعني قبل كانت الفار إذا الحكم رفع بطاقة حمراء بيقدر يلغيها مباشرة، ولكن هلأ صارت لو أعطى أصفر تاني صار بيقدر يرجع للفار ويلغي الأصفر التاني وبالتالي يلغي البطاقة الحمراء. طبعا بالنسبة لثلاث دقائق، شو هي ثلاث دقائق؟ بكل شوط صار الفريق ملزم بأنه يحصل على 3 دقائق راحة، اللي هي لشرب الماء والاستراحة، خصوصا انه عم ينحكى عن درجات حرارة عالية جدا ورطوبة حتكون ببعض الملاعب، وبالتالي بالدقيقة 22 من الشوط الاول في راحة 3 دقائق، وبدقيقة 22 من الشوط الثاني كمان في 3 دقائق راحة بيحصل عليها الفريقين من قبل الحكم. قبل ما روح على بريك بحلقتنا لليوم، معلومات صراحة كتيرة عم بتكون، ولكن حلو نتعرف مع بعض أكتر عن كأس العالم شو ناطرنا من 11 حزيران ل 19 تموز. حنحكي عن الكرة الأذكى بتاريخ كأس العالم، كرة كأس العالم. هيدي الكرة لأول مرة حيصير فيها استخدام عدة أشياء. طبعاً ما بعرف إذا هالمعلومة قديش حلوة إنه يكون عم يستخدموا اللاعبين كرة بتكنولوجيا، كرة ذكية جداً حتكون بتقرأ كل شيء خاصه باللاعب. يعني اللاعب بس يدقر الكرة، أي شيء أي جسم بيدقر الكرة بينحسب، يعني شوفوا قديه دقتها. فهيدي الكرة وزن اللي بتعمل المستشعر اللي بتعمل بتردد 500 هرتز، يعني في 500 بيان بتقدر تجمعها الكرة بالثانية. يعني بالثانية الوحدة بتقدر تحصل الكرة 500 معلومة عن شيء عم بصير عليها أو حواليها. وأيضا هيدي الكرة مزودة ببطارية داخلية قابلة للشحن لمدة 6 ساعات. ليه 6 ساعات؟ لأنه أول شيء بدنا نعتبر أنه المباراة عبارة عن ساعتين أو ممكن تمتد أكتر شوي، في إكسترا تايم، في توقف المباراة، في إذا راحوا ركلات ترجيح وغيرها من الأمور. فست ساعات كاملة البطارية بتقدر تعمل. وأيضا إذا بتتذكروا من شوي الكاميرات اللي حكينا عنهم للتسلل شبه الآلة، 12 كاميرا اللي موجودة على سقف الملعب، فالكاميرا أيضا متصلة فيهم، وهيدا الأمر بحسن من قرار الحكم وبسرعه. هيدا بشكل عام طبعا لتصميم، بالنسبة لتصميم الكرة فهي مستوحاة من الأمواج مع رموز خاصة بكل دولة من الدول المشاركة. رح انتقل هلأ على بريك بحلقتنا على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب، ومن بعد البريك معلومات عن المنتخبات العربية وعن منتخبات تانية وكتير معلومات حلوة. على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.
0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومتابعي جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب المخصص خلال الفترة الحالية عن كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا من 11 حزيران إلى 19 تموز مقبل. البطولة الاستثنائية مثل ما حكينا قبل بريك، حكينا عن كتير معلومات، وبما أنه منعرف كتير منيح أنه الجمهور بحب أشياء متعلقة بالمصاري بالذهب بغيرها من الأمور، حنحكي عن كأس العالم تحديدا. مجسم كأس العالم اللي بطاردها حاليا 48 دولة عم بتنافس عليها لترفعها بنهاية الحدث. كأس العالم هي قطعة مرغوبة بكرة القدم وبترمز للمجد المطلق بالرياضة الأكثر شعبية بالعالم. خبراء وتقارير بتشير إلى أنه إذا طرحت الكأس بمزاد علني، وهو أمر يعتبر شبه مستحيل، يعني ما حدا أخذ كأس عالم بيطرحها بمزاد علني، بتتجاوز قيمتها بالوقت الحالي أكثر من 20 مليون دولار بكل سهولة. طيب إذا بدي أحكي عن المجسم أكثر، أول شيء ارتفاع كأس العالم نحو 37 سنتيمتر، وبيوزن أكثر وبتوزن الكأس أكثر من 6 كيلوغرامات، وهي مصنوعة من الذهب عيار 18 إيراد. بيظهر تصميمها بتصميمها إذا منطلع بكأس العالم ومنفوت زوم أكثر، في شخصين عم يرفعوا الكرة الأرضية اللي هي موجودة من فوق، وبتجسد يعني الكأس لرمز عالمي لكرة القدم الحديثة. هيدا بشكل عام عن كرة القدم. كأس العالم لكرة القدم ظهرت للمرة الأولى بكأس العالم 1974 بألمانيا، ومن وقتها أصبحت أحد أكثر الرموز شهرة بالرياضة. في شغلة أساسية عن كأس العالم، وحتى أنتوا بتلاحظوها وقت التتويج للمنتخبات وقت يرفعوا كأس العالم، أنه ممنوع أحد يلمس الكأس من دون قفازات، ممنوع يكون هيدا لابس الكفوف، أكترية الوقت بيكون لونه أبيض إذا بتشوفوه، إلا لفئة محددة جدا، وهي بتضم اللي مسمح لهم يرفعوا كأس العالم بدون هيدي القفازات أبطال العالم بعد رؤساء الدول المرتبطين بتنظيم البطولة. هولي الأشخاص بس اللي بحق لهم يلمسوا كأس العالم من دون قفازات تبعولهم. هيدا بشكل عام المعلومات اللي حكينا عنها، عموميات عن كل منتخب أوروبي، بعض المنتخبات الأوروبية اللي حكينا عنه. قبل ما انتقل للمنتخبات العربية بشكل سريع، طبعا هنحكي عن قدي بيقبض كل مدرب، بس حأعطيكم 5 مدربين اليوم. بالحلقات المقبلة هنحكي أكثر عن هالموضوع. إذا بدنا نحكي عن أغلى 5 مدربين بكأس العالم، يعني مين رواتبهم عالية خلال كأس العالم، حبلش من المركز الخامس للمركز الأول. بالمركز الخامس المدرب اليوناني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس، اللي بيقبض 5,100,000 يورو، وهو مدرب المنتخب السعودي كما ذكرت. طبعا هذا المبلغ للمنتخب السعودي لأنه المدرب ما بلش من التصفيات قبل، وبالتالي وصل دغري على النهائيات، لهيك المبلغ عالي جدا عم بيكون لا المدرب اليوناني. بالمركز الثاني منروح عند المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل، 5.5 ملايين يورو. يعني شوفوا هذا عم نحكي سنويا طبعا، مش أكيد مش شهريا يعني، بس كمان مبلغ كتير كبير. بالنسبة للمدرب بالمركز الثالث، صاحب المركز الثالث، فهو الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو، المدرب اللي بيقود المنتخب الأمريكي، أصحاب الأرض منتخب أمريكا طبعا، واللي حتستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات، فمعاشه سنويا 6 ملايين يورو. المدرب الألماني لمنتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان بيقبض 7 ملايين يورو. وبالمركز الأول المنتخب أو مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي بيقبض 10 ملايين يورو سنويا، تقريبا أقل من 1 مليون بالشهر، وهذا مبلغ عالي جدا وجنوني. إلى المنتخبات العربية بشكل سريع حأعطي بعض الأرقام عن المنتخبات العربية. المنتخب الأردني، المنتخب الأردني بتصنيفه 63 بالعالم حاليا طبعا، التصنيف ممكن يتغير مع انطلاق كأس العالم أو قبل بيوم أو بعد بيوم، وهذا الأمر متوقع لأنه في مباريات ودية عم بتصير خلال الفترة الحالية. المنتخب الأردني خلال الساعات الماضية خسر أمام سويسرا 4-1، وهو تصنيفه بالعالم 63. شارك لأول مرة عم بيشارك بكأس العالم 2026، وبالتالي ما عنده أفضل نتيجة سابقة، هي أول مرة بيلعب. القيمة السوقية للمنتخب 16 مليون يورو. المدرب جمال الإسلامي، وعنده أسماء بارزة طبعا، موسى التعمري، علي علوان، ويزن العرب. حيغيب عنه أكيد اللاعب يزن نعيمات بسبب الإصابة، أحد أفضل اللاعبين. المنتخب الآخر هو المنتخب المصري، التصنيف العالمي حاليا 26 بالعالم، عدد المشاركات سنة 34-90-2018، وهيدي المرة الرابعة اللي بيشارك فيها منتخب الفراعنة. أفضل نتيجة وصل لها دور المجموعات، ما قدر يتخطى الدور الأول بالمشاركات السابقة. القيمة السوقية للمنتخب 109 ملايين يورو. المدرب حسام حسن، وأسماء بارزة طبعا محمد صلاح، عمر مرموش، وإبراهيم عادل. إلى المنتخب الثالث، المنتخب الأخضر السعودي. المنتخب السعودي بيحتل حاليا المركز 61 بالعالم، عدد المشاركات بكأس العالم سنة 94-98-2002-2006-2018-2022-2026، أفضل نتيجة بكأس العالم دور 16 بنسخة 1994. القيمة السوقية للمنتخب حالياً 28 مليون يورو، وأيضاً ممكن تتغير خلال أي لحظة. المدرب جورجيوس دونيس وأسماء بيرزي، سالم الدوسري، فراس بريكان وسعود عبد الحميد. إلى المنتخب العنابي، المنتخب القطري اللي استضاف كأس العالم 2022 وكانت استضافة رائعة جدا ونال إشادات عالية. المنتخب القطري بيحتل حاليا المركز 55 بالعالم، شارك للمرة الثانية بعد الأولى بال 2022 على أرضه، وهالمرة تأهل عبر التصفيات. أفضل نتيجة بكأس العالم دور المجموعات ما قدر يتخطاها بالنسخة الماضية. القيمة السوقية للمنتخب 18 مليون يورو. أما المدرب فهو جولين لوبيتيغي، أسماء بيرزي، أكرم عفيف، إدميلسون ومشعل برشم. هولي هن المنتخب القطري. حكينا عن أربع منتخبات، هلأ حنحكي عن أربع منتخبات تاني. المنتخب المغربي اللي عن جد حظوظه عالية للوصول لأبعد دور ممكن بكأس العالم، وليش لإعادة أو تكرار سيناريو النسخة الماضية. المنتخب المغربي بيحتل حاليا المركز الثامن بالعالم، يعني هو من أفضل 10 منتخبات بالعالم. عدد المشاركات سنة 1970، 1986، 94، 98، 2018، 22 و2026. أفضل نتيجة كانت بكأس العالم الماضية بعد احتلاله المركز الرابع، وهي طبعا أفضل نتيجة لمنتخب عربي. القيمة السوقية للمنتخب 236 مليون يورو. المدرب محمد وهبي وأسماء بيرزي أكيد بتعرفوها، أشرف حكيم، إبراهيم دياز وياسين بونو. المنتخب الآسيوي، المنتخب العراقي، أسود الرافدين، التصنيف العالمي 57. عدد المشاركات المرة الثانية بعد الأولى سنة 86. أفضل نتيجة دور المجموعات. القيمة السوقية 19 مليون يورو. المدرب جراهام أرنولد، المدرب الأسترالي، أسماء بيرزي، أيمن حسين، زيدان إقبال وعلي جاسم. إلى المنتخب قبل الأخير، المنتخب الجزائري. منتخب الجزائري تصنيفه بالعالم 28. عدد المشاركات سنة 82، 86، 2010، 2014 و2026. عم بيعود إلى كأس العالم. أفضل نتيجة لمحاربي الصحراء دور 16 بنسخة 2014. القيمة السوقية 228 مليون يورو. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وأسماء بيرزي طبعا رياض محرز. إلى المنتخب الأخير، المنتخب العربي التونسي. منتخب تونس نسور قرطاج، التصنيف العالمي 44. عدد المشاركات 78، 98، 2002، 2006، 2018، 2022 و2026. أفضل نتيجة بكأس العالم كانت دور المجموعات، ولكن عنده رقم مميز وهو إحرازه أول فوز عربي وأفريقي بتاريخ كأس العالم سنة 78. القيمة السوقية للمنتخب 70 مليون يورو. المدرب صبري لموشي وأسماء بيرزي، حانبعل المجبري، الياس الصخيري وإسماعيل الغربي. هذه هي برمة سريعة أو جولة سريعة بدي أعتبرها للمنتخبات العربية كانت. طبعا إذا بدي أحكي أرجع بشكل مختصر عن حلقة اليوم، كنا عم نحكي عن المنتخبات اللي حتشارك، عن المجموعات، عن بشكل سريع عن كل منتخب عربي، وأيضا حظوظ بعض المنتخبات الأوروبية المهمة. حكينا عن ألمانيا، البرازيل، وأيضا عن المنتخب الفرنسي وحظوظ البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحراز اللقب قبل إنهاء مسيرته، خصوصا أنه هو أعلن سابقا أنه هيدي كأس العالم حتكون الأخيرة لإله. الأنظار أيضا مثل العادة حتكون على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. طبعا صعب المنتخب الأرجنتيني يرجع يحرز اللقب، في شوية تراجع بالأداء عم بيكون بالمنتخب، ميسي بعده عم بنجم ولكن منه بالقدرة اللي كانت من 4 سنين. مقارنة سريعة مع مونديال قطر، في كتير أمور اختلفت، سواء بموضوع المواصلات بقطر كانت التنقلات اللي معه بطاقة أو تذكرة كأس العالم بيقدر يتحرك من وإلى الفندق والملعب بشكل مجاني. اليوم بأمريكا أو المكسيك أو كندا فيها دفع مصاري، أسعار التذاكر طائرة مثل ما كنتوا عم تعرفوا. السفر أصعب عم بيكون على الولايات المتحدة من قطر. بقطر كان في المشجع يحضر أكثر من مباراة بنهار واحد، اليوم من الصعب جدا أنك حتى المباراة الواحدة عندك مشوار طويل. بدك تروح لحتى تشارك فيه. هيدي هي حلقة اليوم المخصصة لكأس العالم، وخلال هالفترة المقبلة كمان عنا كتير مفاجآت وقراءات وتحليلات خاصة بكأس العالم ومشاركة 48 منتخب بالمونديال الاستثنائي بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا. على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: قنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية في حمص عملية تهريب صواريخ إلى لبنان بعد مداهمة أمنية في ريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة الصواريخ. وأشارت السلطات السورية إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال الفترة الأخيرة.
1: أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات بحق السيادة اللبنانية. وشددت المملكة على أهمية دعم الدولة اللبنانية والالتزام باتفاق الطائف وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
0: نقلت قناة الحدث عن مصدر أمريكي قوله إن لبنان قادر على حماية بيروت والضاحية إذا تحرك بجدية للاعتقال قيادات حزب الله. وأضاف المصدر أن واشنطن تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الحالي مرتبط بالتراخي في ملف نزع سلاح الحزب، مشيرا إلى أن أي خطوات جدية من الدولة ستعطي مؤشرات واضحة على مواجهته.
1: أكد وزير العدل عادل نصار أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب لمعالجة الأزمة وتجنب التصعيد، مشدداً على أن التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية. واعتبر نصار أن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية، داعياً إلى حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.
0: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم هذه المساعي بشكل كامل. وأشار ماكرون إلى جهوزية مهمة دولية بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من الجيش مهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، والقناة 14 تؤكد أن الأوامر صدرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: إسرائيل في الشقيف وحزب الله يتحدث عن النصر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة السياسية المحلية، لا سيما بعد الإنذارات المتتالية لضاحية بيروت الجنوبية. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف العميد المتقاعد والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والأمنية العميد ناجي ملاعب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا ريكاردو.
0: عميد، الضاحية الجنوبية تعود إلى المشهد الميداني والسياسي والعسكري. بنيامين نتنياهو أخذ القرار، وزير الدفاع الإسرائيلي يصعد بأنه أمن إسرائيل مرتبط بأمن لبنان. بالمقابل في عنا هذه المفاوضات والجولة الرابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل غدا بوزارة الخارجية بالبنتاغون. شو عم بصير؟
1: أول شيء شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لجبل لبنان. ليش سميته وداع جبل لبنان؟
0: بدنا نسأل جبل لبنان لأن كان دائما ندافع عن لبنان. يعني ما كانوا ليش سميناها جبل لبنان؟
1: أوكي. طيب. ليك مش أول مرة بتنضرب الضاحية، وتعبيرك إنه العودة إلى الضاحية، يعني إسرائيل عم تعود لتهديد الضاحية. الضاحية انضربت عام 2006 بشكل انتقامي كتير قوي، ولمن الإسرائيلي بده يعمل عمليته بغزة كان في تدريب بالجيش الإسرائيلي اسمه عقيدة الضاحية. عقيدة الضاحية يعني بدنا نعمل بغزة ما فعلناه بالضاحية بال 2006، وفعلا يعني وقتها عملوا كمان يعني تدمير، وهلق يبدو يعني ما قصروا بالتدمير اللي موجود، اللي خلال الشهرين السابقين كمان استهدفوا الضاحية. لكن من وقف اطلاق النار لحد هلأ الخط الأحمر الأمريكي إنه ممنوع تطوير أعمالكم خارج الجنوب اللبناني يرتبط بما تريده إسرائيل. إسرائيل يعني لما دخلت ووافقت على التفاوض وجلسنا إلى التفاوض يبدو كانت تأمل إنه التفاوض يكون مثل ما يعني يعني يكون الوفد اللبناني مسهل للشروط الإسرائيلية. يبدو لم يكن مسهل للشروط الإسرائيلية،
0: لسيما الوفد العسكري.
1: الوفد العسكري بدي أقول لك، الوفد العسكري يعني راح من هون عنده يعني بلان، الموضوع اللي لازم يحكي فيه محدد منه موضوع سياسي. إذا إسرائيل حاولت تعزل العسكر عن السياسي تتلعب بالميدان العسكري لم توفق بذلك. كانت إسرائيل تحلم أنه الوفد العسكري يبلش يتعاطى معه، أنه نحن أوكي وافقنا حسوب على وقف إطلاق النار، لكن ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ هذا الشيء غير مخول فيه حاليا الوضع العسكري، الوفد العسكري يحكي فيه، لأنه ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ الوضع السياسي يلي بيحكي، والعسكري يلتزم بما يقرر سياسيا. فوجئ الإسرائيلي أنه الوفد العسكري صارم وما اجتمع بالوفد الإسرائيلي، يعني كانوا من غرفة لغرفة، وكان في مراسل أمريكي بين الاثنين، وأكبر دليل ما ظهر صورة بتبين أنه الوفدين على نفس الطاولة حتى تستغلها إسرائيل. لم يسمح الوفد اللبناني بهذا الاستغلال. لذلك شهدنا أنه التوتير زاد بالجنوب، وكمان رد عليه الحزب بتوتير أكثر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، يعني وصل لصفد، لعكا، لنهرية، لكريات شمعنا، تعطلت المدارس ابتداء من أول هذا الأسبوع بالجليل الأعلى. يعني الإيلام اللي كان ممكن يوصل لإسرائيل ردت على إسرائيل باستهداف الضاحية، وطلبت من الأمريكان أنه الفيتو لعدم توسيع الجبهة باتجاه الضاحية يعني أزيل هذا الفيتو. ويبدو أنه الاجتماع الإسرائيلي الأمني اتخذ القرار باستهداف الضاحية. قديش الوساطة هلق بدها تلعب دورة، أو الوسطاء ممكن يتدخلوا لمنع هذا الاستهداف، لكن إسرائيل ما زالت ماضية، وهدد الناطق الرسمي الإسرائيلي أنه بإخلاء الضاحية سيقصف، لا ولكن إخلاء الضاحية كمان بيحقق هدف أنه ما يقدر المواطن بالضاحية يعيش إلا بحرب نفسية، ويرجع إلى الشوارع، ويرجع إلى يعني لبنان قديش قادر يستقبل بعد نازحين. الشوارع والمدارس والمدينة الرياضية والخيام يعني ترجع تزعج بيئة حزب الله بهذه الطريقة النفسية، وكمان تستخدم هذا الوضع ضد الوفد اللبناني اللي بده يجتمع بكرة وبعد بكرة بالمواضيع السياسية.
0: حنحكي عن كل هذه المعلومات، ولكن لبنان كان يطالب دائما بوقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات. هذه المرة الوفد العسكري قدر يفرض الأمر على الطاولة بأنه نحن بدنا وقف إطلاق النار، يعني كأنه الدولة سجلت موقف.
1: نعم صحيح.
0: هل هذا الموقف كان موقف موحد وهو كان قادر على لجم أي تطور، أو برأيك الدولة لا تمتلك ما تمتلكه إسرائيل أبدا؟
1: طبعا ما في مقارنة بين قوى إسرائيل العسكرية ويعني والدعم اللي بيجيها، الدعم غير المحدود، ليست فقط دولة صانعة لأسلحتها، دولة بتبيع سلاح. بال 2024 باعت ب 13 مليار دولار أنظمة وأسلحة، بال 2024 باعت ب 14.3، يعني ما زالت دولة منتجة للأنظمة والأسلحة وبتبيع. مش بس هيك،
0: لكن إسرائيل عندها بند واضح وهيدي ورقة قوة الدولة، نزع سلاح حزب الله.
1: إيه هذا البند يعني هلق نتوسع فيه شوي،
0: فينا نتوسع فيه أكيد.
1: إيه يعني اليوم يعني كيف تسلح حزب الله؟ تسلح حزب الله كمقاومة. القرارات الدولية يلي اتخذت سواء الـ 1701 أو قبل منه الـ 1680 أو قبل منه الـ 1559 أو قبل منه اتفاق القاهرة، اتفاق الطائف، كل هذه الاتفاقات كانت أن تسلم الميليشيات الأسلحة إلى الدولة اللبنانية. لكن أثناء الهيمنة السورية على لبنان والوجود السوري في لبنان، يعني فرضت أنه السلاح هو سلاح مقاوم. لكن خلينا نفسر شو معنات مقاومة. المقاومة تنشأ عندما يكون هناك احتلال. طيب إسرائيل عام 2000 خرجت من لبنان، وقوات الطوارئ الدولية على بناء 1701 حددت الخط الأزرق كخط حدودي، وصار فيه بعض الخلافات عليه كانت عم تنحل، كان فيه بعض 8 نقاط، لكن يبدو لبنان تمسك أنه ما زال لقله أرض محتلة يلي هي مزارع شبعة وطلال فرشوبة. طيب هذه التلال وهالمزارع يعني تعهد وقتها وفد حزب الله عام 2006 قبل العملية اللي عملها حزب الله بالداخل بداخل الجليل المحتل، يعني هو اللي عمل عملية وردت عليه إسرائيل بحينها. طيب قبل هاي العملية كان في مؤتمر وطني، طاولة حوار وطني بالقصر الجمهوري أيام الرئيس ميشيل سليمان، وتعهد حزب الله أنه هو بيحكي مع السوريين منشان يجيب ورقة نهائية بملكية مزارع شبعة، لأنه كل ورق الطابو والورق العقارية هيدي أرض لبنانية وتابعة معروفة يعني لسجل العقاري بالنبطية. إذن ومرجعيون، إذن يعني فرق ما يوصل لنتيجة فتح النار على إسرائيل.
0: طيب. وكأنه عم بتقول دائما نحن كلبنان مع حزب الله من نبدأ بشن الضربات على إسرائيل.
1: مؤسف إنه إسناد غزة نفس الشيء، حزب الله هو اللي فات بهاي المعركة من دون العودة للدولة،
0: وكأنه السيناريو يتكرر دائما برغم من تغير السنوات.
1: نعم، ومؤسف كمان هلق كمان عن جديد إنه كمان يعني 6 صواريخ اللي رموهم على إسرائيل، وصحيح طلعوا ببيان أنه استنكارا لمقتل
0: المرشد الإيراني خامنئي
1: ودفاعا عن لبنان. أنا بدي ضيف مسألة صغيرة هون، يعني إذا كان ما زال حزب الله متمسك بهذا السلاح، وما بعرف ليش 100,000 صاروخ بيودون على لبنان مش لتحرير مزارع شبعة، 100,000 صاروخ. طيب هذا السلاح اللي استخدم على إلى لبنان، طيب إذا كان فعلا دفاعا عن لبنان، إذا كان فعلا دفاعا عن لبنان، وكل قادة حزب الله العسكريين والسياسيين لن نسلم السلاح، والسلاح زينة الرجال و طيب إذا حماس ما سلمت هذا السلاح واجتمعت 49 دولة برئاسة أمريكية وأنشأوا مجلس السلام العالمي وقرروا أنه يجيبوا 20,000 جندي من دول باكستان، تركستان، أفغانستان يكونوا أمن لغزة وإعادة أعمار غزة، ما زالت إسرائيل لن تسمح بتطبيق أي بند من هذا الاتفاق ما لم تسلم حماس سلاح. طيب حماس هي ما تبقى لها من سلاح ما عاد بفيد غزة، ولكن إذا قالت لن أسلم السلاح هي السلطة، ماشي؟ أوكي. طيب إسرائيل اليوم أخذت قرار من 50% ل60% احتلال غزة، الأسبوع الماضي قرر نتنياهو احتلال 70%. طيب وسيحتل كامل غزة بحجة أنه بقاء السلاح.
0: كأنه عم بتقول هذا السلاح ما يحصل في لبنان هو يؤدي إلى توسع اعتداءات إسرائيل على جنوب لبنان واحتلال المزيد من القرى والبلدات، صح؟
1: يعني أنا بس بدي أحكي عن مشروعية السلاح. مع الأسف إسرائيل تكتسب مشروعية بدول العالم أنه هي معتدى عليها، وهذا السلاح هو كل ما تفعله في لبنان دفاعا عن النفس.
0: وكأنه هذا ما تبرره إسرائيل في البيانات، حزب الله هو من يواصل هجماته على إسرائيل فيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسه انطلاقا بالرد على مواقع الهجوم التي يشن الحزب عليها.
1: ريكاردو، حكيت أنا وياك بالماضي أنه بتوقع من شيء أسبوعين أنه الاتحاد الأوروبي طلع بيان، كامل دول الاتحاد الأوروبي لما تطلع بيان مشترك يعني ما حدا اعترض، يدين ويستنكر اعتداء حزب الله على إسرائيل. يعني تصور أنه صار إسرائيل معتدى عليها.
0: طب إذا الكل ضد حزب الله، لماذا الدولة اللبنانية حتى الآن لا تستطيع العمل جدياً على الأرض والبدء بنزع هذا السلاح يلي هو المطلب أساسي من كل الدول، وعم نوصل لمحل حينفجر كل لبنان؟
1: نعم، يعني اليوم لأول مرة عندنا الدولة اتخذت قرارات، هلق يعاب على الدولة أنه ما نفذت القرار. طيب الدولة إذا قلنا أنه حماس هي الدولة وهي ما بدها تسلم سلاحها، لا، لبنان في حزب يتسلح من خارج إرادة لبنان ويستقوي على الدولة، لكن الدولة اتخذت قرارها لأول مرة.
0: متى التنفيذ؟
1: عظيم. لمن نذكر أنا وياك بواحد أدار قبل اثنين أدار عندما الدولة اجتمعت الحكومة وأعلن نتائج اجتماع الرئيس سلام، نواف سلام،
0: فصل الجناح العسكري والأمني والسياسي عن حزب الله؟
1: لا لا لا، أعلن أنه تكليف الجيش اللبناني ببدء تنفيذ خطة حصر السلاح.
0: أوكي.
1: بكل الوسائل وفي كل الأمكنة. منيح؟ تاني يوم فوجئنا بأنه حزب الله فتح النار. طيب اليوم قائد الجيش بعد يومين بيطلع بيان بشكل واضح أنه الأعمال القتالية تعيق تنفيذ قرار الحكومة. مشان هيك الدولة اللبنانية ماشي بشكل منهجي أنه وقف الأعمال العدائية، وقف النار، سوف يعطي الجيش اللبناني البدء بتنفيذ حصر السلاح. وهون بدي استعين بهيك بسيطة، يعني رأي بسيط مش أكتر. إذا كان حزب الله مصر على إبقاء السلاح بيده، لأنه هذا السلاح يبدو مش بإيده، يبدو هذا القرار قرار إيراني، وإبقاء السلاح يمكن كمان بحماس إبقاء السلاح قرار إيراني، يمكن هيك. طيب أنا فينا نعمل حل يعني نص نص، إبقاء السلاح بيدك، خلي السلاح بيدك، ما رح حدا ينزع السلاح وما رح نفوت بمعارك بنزع السلاح. ولكن إذا كان فعلا هدفك الدفاع عن لبنان، نيح يوضع قرار هذا السلاح بيد الدولة اللبنانية. إذا خلي السلاح معك، لكن هذا السلاح بيقرر فيه الدولة اللبنانية.
0: حتى الآن حتى الدولة اللبنانية عميد بعد لليوم عم بتقول أنه هذه المفاوضات ربما تفشل وربما تصل إلى طريق واضح المعالم، وحزب الله بعده عم بيخوّن هذه المفاوضات، سيناريوين ما بيشبهوا بعض. صحيح. وين بدنا نوصل بوقت مثل ما ذكرنا الجنوب تهدم، أصبح منطقة أمنية إسرائيلية، وهلأ عم نشوف الضاحية الجنوبية اللي في خوف أنه تصبح أيضا ساحة من دون أبنية، من دون حياة ومن دون أعمار.
1: صحيح.
0: وين بدنا نوصل؟
1: صحيح. وين بدنا نوصل؟ أهم شيء أنا متفائل أنه لبنان الرسمي يلي كان يهرب من القرارات ويلي كان يعني وصلنا لمرحلة ما في دولة، صارت الدولة مهيضة بسيطرة وهيمنة سلاح من خارج الدولة وقراراته على الكثير من الأمور، على المرفأ، على القضاء، على كل يعني على وزارة المال، على كل ما يجري كان في هيمنة على هيد. تصور يعني ما فينا نرقي بقوة الأمن من دركي لعريف إلا ما يمضي وزير المال، يعني تصور يعني ترقي لدركة من لأنه هيدي فيها
0: وكأنه نرجع البيروقراطية وهذه المعاملات
1: انتهى هذا الوضع. هذا الوضع عمليا بتوقع أنه لمن السلطة اتخذت القرار بتوقع الشعب اللبناني كله عم يستوعب هذا الوضع. وكذلك حتى حزب الله البيئة الحاضنة لحزب الله بلشت يعني النداء اللي صار أنه تجمع أمام السرايا وبساحة رياض صلح اليوم مثلا اللي صار مبارح ما التقى أكثر من 50-60 شخص. يعني
0: هذا المشهد قديه يعتبر انتكاسي للحزب برأيك؟ وهل كان في دعوة رسمية من الحزب أو فقط جهات داخل الحزب دعت إلى هذه الوقفة؟
1: يعني اللي بيرفع علم الحزب بده يكون في وراء قرار حزبي. رفع علم الحزب حزب الله، هذا قرار حزبي. إذا هذا القرار الحزبي ما وصل لأكثر من هون في الدولة تسلك الطريق التالي، إنه يعني اليوم إذا فرق ما يكون إعلان من بيروت منزوعة السلاح، يعني ما بفهم هذا كيف ممكن يتطبق هذا الأمر. ما بعرف هل في مداهمات، هل هي يعني عمل أمني إنه ننزل نشوف وين في مستودعات سلاح، هل سلاح داخل المنازل، هل ما كنت أفهم هذا الوضع. إعلان منطقة عسكرية بيروت منطقة عسكرية وإنه يكون في غرفة عمليات موحدة بقيادة منطقة بيروت الأمنية العسكرية وكون كل القوى الأمنية ما حدا يتصرف إلا من خلال هذه الغرفة، وما منروح على سقيط الجنزير مننفذ، بتروح أمن الدولة تنفذ قرار وراء ضابط إنه هذه المنطقة المطارات بدها تتقيد بقرار الدولة، بتكون على كل المناطق إذا في قرار من هذا النوع مش هيك؟ وهلق مش أوان قمع مخالفات أبنية وتقيد بقرار إداري، هلق بأوان إنه الدولة تظهر إنه الجيش اللبناني هو يلي يقود القوى الأمنية كلها بوصول بتنفيذ ما طلب منه في منطقة منطقة، يبلش بمنطقة منطقة
0: أوكي.
1: بيعطي للخارج صورة إنه الجيش مش بس قادر، بدأ بالتنفيذ مش بس قادر. يعني هيدي مرحلة
0: كان في تكليف للجيش بالفترة السابقة بنزع السلاح وتنظيف منطقة جنوب الليطاني من سلاح حزب الله، هل برأيك ما قام به الجيش كان عمل واضح أو عمل غير منظم ما كان قادر عن جد ينظف المنطقة كلها؟
1: أنا هون أشيد بعمل الجيش في الجنوب اللبناني ووجه تحية لشهدائنا اللي استشهدوا على أحد الأنفاق بدخول لأحد الأنفاق بدير انطار قرب النقول. طيب الجيش اللبناني يلي اكتشف وأنهى 177 نفق في هذه المنطقة، والجيش اللبناني اللي أنهى 320 قطعة سلاح بين متفجرة أو قطعة سلاح، والجيش اللبناني اللي عقد مؤتمر صحفي واستدعى يعني كل الملحقين العسكريين الأجانب ووسائل الإعلام وراح وياهم على هذه الأماكن، ما كان عنده ولا غلطة. ولكن عندما كان يطلب من الجيش الدخول إلى قرية وتفتيش منزل، كان الميكانيزم يطلب منه ويواكب من قبل قوات الطوارئ الدولية ويجري التفتيش بوجود قوات الطوارئ الدولية ولا يوجد أي شيء في هذا المنزل. عندما كان لا يوجد فيه أي شيء ويخرج هذه القوة اللي داهمت، تجي إسرائيل تضرب المنزل. ساعتها الجيش اللبناني استنكف من الدخول إلى القرى والمنازل وتلطى نحو القانون اللبناني يلي بيقول إنه حرمة المنزل ودخول المنزل لزمه قرار قضائي. هذه الأماكن اللي ما دخلها الجيش يبدو إنه كانت أنفاق، وكانت هذه الأنفاق يعني شفنا بالتفجيرات اللي صارت من قبل إسرائيل، يعني يبلشوا بالتفجير من مكان نلاقي إنه منطقة كلها تفجرت، يعني دليل إنه في أنفاق وصوروا أنفاق الإسرائيلية تحت بعض المنازل. يعني مش سوء تعامل من الجيش اللبناني، لكن عدم دخوله إلى القرى، ومعه حق كان ما يدخل لأن نحن مننفذ قانون مثل ما قلت لك، بالتالي هذا اللي الفويت. لكن خارج هاي المناطق تعامل لازم يكون بغير طريقة، تعامل لازم يكون على الأرض وبجدية وباستخبار وباستغلال معلومات والوصول إلى وضع كافة الأسلحة بيد الجيش اللبناني. هون بدنا نفسر شوي. لبنان ما رح ينفذ قرار نزع سلاح، مثل ما
0: أي قرار بينفذ؟
1: الإسرائيلي بينفذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، وأهم من كلمة حصر السلاح قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. اليوم عندما يعني تورط لبنان وورطوا الأخوة العرب كلهم بعام 69 باتفاق القاهرة، لمن عمل اتفاق القاهرة كان كل دول الطوق حول إسرائيل رفضوا أنه يفتحوا أرضهم للمقاومة الفلسطينية، فقط استسهلوا أنه
0: لبنان دائما لبنان هذه الساحة يلي
1: هذه الساحة
0: تدور كل المعارك الخارجية
1: الأرض الرخوة، مش هيك اعتبروها أنه فينا، وطلعوا على منطقة العرقوب وسموها فتح لاند وبلشوا يقاوموا إسرائيل ببندقية. منيح. حتى اتفاق القاهرة كيف نفذ؟ نفذ اتفاق القاهرة كل انتقال لمجموعة مسلحة من أي مخيم باتجاه الجنوب يجب أن تبلغ قيادة الجيش، مديرية المخابرات، وعن أي طريق هني بيحددوا المسلك اللي بدهم يسلكوه والأسلحة اللي معهم. يعني حتى اتفاق القاهرة نفذ بآلية. اليوم إذا كانت المقاومة بتجيب سلاحها وبتحط سلاحها داخل المنازل والأماكن الآمنة حتى تسمي حالها مقاومة، أعتقد أنه هذا الوضع كان لازم يكون برعاية الجيش اللبناني، وما في كلمة مقاومة إلا بالأماكن المحتلة، وما في أماكن محتلة إدخال أي سلاح إلى لبنان. وفق القرارات الدولية اللي صدرت ممنوع الدخول أي سلاح إلى لبنان إلا إلى الجيش اللبناني والقوى المسلحة.
0: عميد، ذكرت أن إسرائيل تصنع الأسلحة، حاليا الحزب عم بقاتل إسرائيل باعتماد على مسيرة وعلى مواد متفجرة، كلفة هذه المسيرة أدى تقريبا؟
1: هاي المسيرة تستخدم يعني تستورد مدنيا، يعني هي مش جاي عليها القذيفة أو حتى الحبل،
0: وكانوا عم بيجيب المسيرة بيجيب الحبل وبحط المتفجرات فيها. نعم. ويطلق هذه المسيرة باتجاه إسرائيل، شمال إسرائيل تحديدا.
1: بالضبط بهي الطريقة.
0: أدى في إصرار وعزيمة عند حزب الله برغم من عدم قدرته العسكرية اللي كانت قبل بعده عم بقاتل بهذه المسيرة؟
1: نعم. خلينا نحكي شوي استراتيجية. شو كانت استراتيجية حزب الله بالقتال؟ اليوم حزب الله منه جيش، ولم يتخذ قرار بالتمركز الدفاعي، خط دفاعي متمركز وممنوع العدو يتجاوزه. ما قاتل بهذه الطريقة. أول شيء إمكاناته بطلت بعد إسناد غزة بمثل ما كانت، وتاني شيء كمان بعد حرب 66 يوم كمان خسر كتير من عناصره وقادته وبعد البيجر، لذلك يعني ما عنده القوة الكافية أنه يتمركز على خط دفاعي 120 كيلومتر. طيب اليوم اختار أنه شيء اسمه الردع المرن. الردع المرن يعني وضع أبوات ناسفة على أماكن إجباري يدخل عليها الدبابات، بهاي الطريقة طرق اللي قادر يحط عليها عبوات ناسفة، ويعمل كمائن على هذه الطرقات، ويعمل كمان إغارة على مكان الكمين عندما يعني يشتبك مع العدو، ساعتها بيعمل إغارة على قوى الإنقاذ. كان هدفه مش الهدف يعني الحفاظ على الأرض بقدر ما الهدف لاستنزاف قوات العدو. الاستنزاف يعني أدى بشكل كتير جيد مبارح، لحد مبارح 25 واليوم الصبح 27 قتيل لإسرائيل غير الجرحى اللي تجاوزوا 1000 يعني، ومنهم ضباط وقادة. طيب اليوم لمن هذا هدفه كان ما كان يعتمد على الصواريخ، وعلى كان يعتمد على المسيرة وعلى القتال على الأرض بعناصر على الأرض. طيب لحد الآن يقتنع حزب الله إنه هذا القتال سوف يحرر الجنوب وبتاخذ وقت، فليحتل وبتاخذ وقت، ولكن عنده القناعة إنه بهذه الطريقة الاستنزاف بهذه الطريقة بده يطلع الصرخة بإسرائيل. لكن ردة الفعل الإسرائيلية كانت على الشكل التالي. أولاً القوى المكلفة، الفرقة 93 المكلفة بالجنوب اللبناني سحب معظم 3/4 عناصرها حتى يخففوا خسائر بشرية. اثنين، صاروا يعتمدوا على القوى الآلية يلي هي مشغلة عن بعد، يعني عندهم جرافي D9 مشغلة عن بعد، إذا الحزب استهدف جرافي D9 ما في خسائر، في خسارة بجرافي. ومعلش إذا قلنا، لأنه أنا بتابع القضايا العسكرية وكيف إسرائيل تحصل على الدعم. الرئيس بايدن بنهاية عهده وافق على 26.4 مليار دولار دعم لإسرائيل بدعم عسكري وأمني لإسرائيل. من هذه الفاتورة 300 مليون دولار لشركة الكاتربيلر،
0: يعني هي شركة لها علاقة ب
1: شركة إنتاج هذه
0: المسيرات
1: كاتربيلر،
0: أوكي،
1: الجرافات، شركة إنتاج جرافات كاتربيلر.
0: أوكي
1: طيب، إذا الجرافة 8 مليون دولار، يعني هاو 300 جرافة، يعني في 300 جرافة، قديش بتحتاج منهم لغزة للضفة؟ 100، يعني في 200 جرافة بيد إسرائيل عمليا، هاودي جرافات يعني خارج من دون بشر يقودوهم، غير الآليات يلي آليات قمع العبوات الناسفة من شركة أوشكوش يلي هي كمان آليات مسيرة تلاجدي من برا، إذا راحت الآلية عندهم بديل لها وعندهم القدرات الكافية والحشد الكافي وعندهم الروبوتات وعندهم كذلك الطائرات المسيرة يلي عندها استخبار على الأرض وعندهم تقنية تعرف على الوجوه
0: يلي يعني أمام هذا التطور التكنولوجي الموجود عندهم والذكاء الصناعي، حزب الله لا يمتلك أي مورد عسكري على الأرض.
1: عنده
0: المسيرات حاليا،
1: عنده المسيرات وعنده وسائل دفاع جوي بلشت يستعملها ما كان يستعملها سابقا، وعنده المسيرة، مش بس هيدي المسيرة الفايبر أوبتيك، عم يستعمل مسيرة تاني اسمها أبابيل، عم فيها كمان تسقط على الدبابة الميركافا من فوق. ميركافا فيها نظام شتورا بيسموه، هذا بالإسرائيل اسمه تروفي، هذا النظام مركب على الزوايا الأربعة للميركافا، وهذا بينطلق منه بالون باتجاه القذيفة اللي جاي مباشرة على الآلية وبيفجرها قبل 30 متر من وصولها للآلية. يعني صعب اصطياد هذه الدبابة بشكل مباشر لا بالكورنت ولا بالار بي جي، لذلك اليوم استعملوا هذه المسيرة بتسقط على دبابة من فوق، وهي التدريع أكثر شيء عن الجناب ومن قدام ومن الخلف، من فوق عم فيها تدخل على البرج أو على المنطقة اللي خلف البرج، عم تدخل وبتعطوا بالآلية وبتوقفها. يعني عم يستعمل حزب الله، وكمان عنده تطور تقني بالأمس بلش يتعاطى مع المسيرات ليلا، يعني صار فيه يشتغل.
0: كيف عم يقدر يحصل على هذه القدرة؟
1: نحن قلنا أنه بيستورد مدنيا هذه المسيرات، وعنده الذخائر الكافية أنه يصنع الأسلحة بالأنفاق ويحط المتفجرة على المسيرة ويحط لها الحبل يلي استورده تهريب عبر الخطوط اللي ما زالت مفتوحة للتهريب تبعه. يعني ما زال، يعني اليوم بسوريا صحيح أنه صار فيه دولة وصار فيه، لكن الجيش انضرب، قدرات الجيش 80% انضربت، والفصائل الموجودة على الحدود فصائل بدأ إعادة تدريب وإعادة هيكلة حتى تصير جزء من الجيش. يعني اليوم فيك تتعاطى مع أي فصيل وتهرب، المهرب اليوم إذا بيهرب كوكايين بيهرب أسلحة، يعني ما عنده مشكلة يهرب.
0: عميد قلعة شقيف، هالقلعة التاريخية يلي رجع عليها الإسرائيلي بعد نحو 20 سنة وهو بيعتبرها وحش على الجبل، هذه القلعة قد مهمة استراتيجياً، قد مهمة أمنياً، وقد مهمة ثقافياً بالنسبة لوجدان كل جنوبي بلبنان وكل لبناني.
1: قلعة الشقيف أنشئت أيام الصليبيين وأنشأوها تتكون صلة وصل ومركز رصد ما بين يعني القوى اللي ممكن تجي من دمشق إلى فلسطين، يعني إلى القدس، يعني كانت هيدي مهمتها. الإسرائيلي اللي من احتلها باجتياحه إلى اللي وصل فيه عام 82 إلى بيروت عانى كتير الوصول إلى القلعة، لأنه كان الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية كانت تتمركز بهذه القلعة وقاتلت حتى الاستشهاد، يعني عرف حاله الفلسطيني أنه ميت ميت، قاتل حتى الاستشهاد، فكلف كتير الإسرائيلية احتلال القلعة، لذلك معنوياً بيعتبر أنه العودة للقلعة يعني هو بيعمل له نصر معنوي.
0: احنا بنسميه قلعه شقيف بالمراجع الاسرائيليه، قلعه بوفور.
1: بوفور بوفور يمكن في ناس يعني بوفور القوه الجميله ممكن يترجموها بهي الطريقه، تسال شات جي بي تي او بوفور القائد العسكري الفرنسي ممكن يكون هيك، لكن اليوم عمره كبير. وهذه القلعه يعني بوجدان اللبنانيين هي جزء من التراث اللبناني يلي بتحفظه اليونسكو يلي موجود.
0: كنا نحكي وزير السياحة أهمية رفع الدرع الأزرق على كل المعالم الأثرية بلبنان. استراتيجيا هذه القلعة بتطل على سهل مرجعيون، النبطية، إسرائيل يعني شمال إسرائيل أو ما يعرف بفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى مناطق أيضا أخرى واسعة في لبنان. قد ايه مهمة إسرائيل تحتلها لتقدر تكون عم تشرف على كل هذه المناطق؟
1: طبعاً هي ارتفاعها 700 متر عن سطح البحر ومشرفة على مجرى نهر الليطاني، تتحكم بعودة كل الأهالي اللي ممكن يرجعوا على الليطاني إذا بقيت فيها. يعني تتحكم لمن دمرت الجسور، مش بالصدفة دمرت الجسور لأنه إذا بقيت بهذه القلعة تتحكم بالعودة.
0: وكأنه كانت عم ترسم هي المشهد عسكرياً ميدانياً، نبدأ 1-2-3 بنوصل لهون بنحتل القلعة، وكأنه كل المنافس بالجنوب باتت مقطوعة.
1: طبعا يعني ليك الجنوب مش مثل غزة، مش أرض منبسطة وسهل القتال فيها. الجنوب يعني في مواقع حاكمة، الوديان تمنع التسلل، تمنع أنه يقدر ينزل بالوادي، حركة أرض صعبة. التلة إذا ما أخدها ممكن تكون جهاز رصد واستخبار لقوى بتتحكم بالتلة وبتتحكم بدخول الإسرائيلي جيش الاحتلال إلى مكان ما. مشان هيك في بقع حاكمة اسمها التلال، المدن العالية المرتفعة، وكمان حركة الأرض الطبيعية اللي هي نهر الليطاني. ونهر الليطاني إذا ما مركزت عليه وفرغت الميل الثاني منه وتحكمت بالميل الثاني من يعني شمالي نهر الليطاني بوجودها بالقلعة اللي بتشرف على كمان على إقليم التفاح، يعني بهذه الطريقة تتحكم أولاً بالليطاني وفيها تعمل تحقق حلم ولازم ما ننساه أبداً، السيطرة على المياه. مياه الليطاني تعلو 400 متر عن طبرية، يعني قادرين بأي نفق إذا عملوه وسحبوا الماء تنزل انسيابياً من دون متراد. يعني هذا وضع صعب
0: وكأنه جداً. الموارد المائية والطبيعية الموجودة بجنوب لبنان هي بتجبر إسرائيل على دائما عدم تطور الجنوب، يكون ما في إعمار بالجنوب ويكون دائما منطقة أمنية عازلة كليا بلا أي سكان.
1: صحيح، عمليا هي مسيطرة على كثير من المياه، من مياه الحصباني ومياه الوزاني. مياه الوزاني بيطلع لنا فيها نحن نسبة معينة قبل ما تنزل على نهر الأردن، بيطلع لنا فيها حوالي 20%، عم ناخد نحن 6% فقط، وعم ناخدهم سرقة. يعني أنا في عندي صديق بس فلت إسرائيل عام 2000، هو بيزرع موز وبيزرع بطيخ، تاجر موز وبيزرع بطيخ، طلع استأجر من الوقف الكاثوليكي سهل سردة، يعني بيسموه سهل مرجعيون. سهل سردة أرض كانت محتلة لمدة 20 سنة وما حدا عم يزرع فيها، أرض بكر طلع استأجر بقيمة اللي طلعهم بسنة طلعوا له أجار 10 سنين، لأنه يعني كان يزرع هو بالقاع على 900 متر عم يزرع على 400، كيف؟ فطلع عنده البطيخ قبل موسمه فاستفاد منه بكتير. طلعت أنا وياه فرجاني مياه الوزاني، حد الوزاني دغري، وحط المترات على الوزاني واجوا لاقي قوات الطوارئ الدوليه وبقي حاطط المترات، وكان يسقي سهل سردة من متراته رغما عن تدخل قوات الطوارئ الدوليه. ولكن يعني يبدو انه قوات الطوارئ فرغ ما تحمي هذا الوضع طلعت تشكد انه ممنوع تحط، لا بقي حاطط وبالقوه. يعني نحن قلنا بهذا بمياه الحصباني ومياه الوزاني ومش أخذين حصتنا، وكمان الليطاني إذا إسرائيل بدأت تعمل. والأخطر ما يمكن، مثل ما نحن بننظر لقلعة شقيف لأنه جزء منا
0: شيء. وقد العلم، رفع العلم الخاص بالمشاة الإسرائيلي والعلم الإسرائيلي على هذه القلعة، بتحس حتى لو بدك ترجع تسترجعها في شعور بالخزلان.
1: صحيح. الخطورة أكثر أنه البيان اللي طلع من أذرعي عن سد القرعون،
0: هذا السد أيضاً يلي هو منه سد عادي، هو مورد أساسي مي وطاقة للبنان وبيقدر يغذي مختلف البلدات القريبة منه. هل عنده طمع أيضاً بهذا السد؟
1: أن يصدر بيان وحمل مسؤولية لحزب الله أنه أنت لست مسؤول وتتعاطى مع الثروة اللبنانية بشكل يعني ما بيعنيك الثروة اللبنانية وما بيعنيك جنوب، ما بيعنيك شيء، يعني هذا الشيء خطر على سد القرعون. هذا الكلام
0: يؤدي إلى
1: يعني ما بعرف النية الخبيثة عند إسرائيل يلي قصفت القلعة قبل ما تحتلها، مش عم تحتل القلعة يعني تتحافظ عليها، إنه هذا معلم يعني قصفتها بالطيران. يعني أنا أخشى إنه يكون الإسرائيلي إذا وجع يقدم على عمل بحق سد القرعون.
0: عميد، سؤال أخير، برغم من كل ما يحصل حالياً، هل تخشى من تكرار سيناريو 1982 الاجتياح الإسرائيلي البري باتجاه الجنوب صيدا أولي وصولاً إلى بيروت؟
1: لك في ثقة بالدولة اللبنانية عربياً وإقليمياً ودولياً، وانفتح أمام لبنان كثير من الأمور. لبنان كان بحي نقل على حي آخر، وهذا النقل، هاي النقلة بدنا ندفع ثمنها. لكن أن يطرح لبنان، فخامة الرئيس يطرح أنه قبل الأحداث الأخيرة يطرح التفاوض على طاولة أمريكية، وأن يصدر بيان من السفارة الأمريكية منذ حوالي 20 يوم بشكل واضح بيقول أنه إذا سلك لبنان طريق التفاوض فقد يستعيد سلطته على كامل التراب اللبناني. يعني هذه الضمانة الأمريكية إذا ما نفذت على أرض وصار حسن انتقال وفهم علينا حزب الله منيح، أنه ما عد يعني لبنن حزب الله، إذا لبننا حزب الله وفعلا أنه بس يقول دفاعا عن لبنان، يوضع قرار الحرب والسلم والسلاح بيد لبنان، بعتقد نحن أمام وضع جيد، ولن يسمح لإسرائيل أن لا تتعاطى مع المطار، مع البنى
0: التحتية المدنية
1: اللبنانية، التحتية اللبنانية. وبعتقد أنه التدخل الدولي والوسطات قد تمنع إسرائيل من مهاجمة الضاحية.
0: على أمل عميد أنه يكون لبنان بمحل آمن برغم من كل هذا التصعيد الذي يحصل. صحيح. حاليا بالمنطقة وتحديدا بلبنان.
1: كلنا أمل.
0: على أمل. عميد ناجي ملاعب، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.
2: بريكو، منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
4: يا ويلي.

0: اختيار من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كيس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

قلعة شقيف أو قلعة بوفور من أبرز القلاع التاريخية بلبنان، وتقع على ارتفاع بيزيد عن 700 متر فوق سطح البحر قرب بلدة أرنون، وهي بتطل على نهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية والجليل الأعلى. وبيمنحها موقعها الجغرافي أهمية استراتيجية جعلتها محور للمعارك والتحصينات عبر قرون طويلة. وبتشير الروايات التاريخية إلى أن القلعة تعود بأصل إلى العهد الروماني قبل أن يوسع الصليبيون بنائها بالقرن الثاني عشر، فيما أعاد الأمير فخر الدين المعني الثاني ترميمها. كما شهدت القلعة حروباً متعاقبة منذ العصور الصليبية وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، في حين تحولت لوحدة من أعنف ساحات المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين خلال ما عرف بمعركة شقيف. وخلال السنوات وتحديداً سنوات الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، استخدمت القلعة مركز عسكري وتعرضت لتدمير واسع نتيجة القصف والغارات والتحصينات العسكرية قبل أن تبدأ فيها أعمال ترميمة بعد التحرير عام 2000 بدعم لبناني وعربي، لترجع معلم سياحي وثقافي بارز بالجنوب اللبناني.

من أبرز القلاع التاريخية بلبنان مثل ما ذكرنا، وهي تقع على تل صخري بترتفع أكثر من 700 متر فوق سطح البحر. هذا الأمر بيمنحها موقع استراتيجي. شقيف وصف بأنه هي قلعة، ويطلق على الصخر العظيم المنحدر من الجبل، فيما عرفت القلعة أيضاً باسم شقيف أرنون نسبة إلى بلدة أرنون الواقعة أسفلها. أما الصليبيون فأطلقوا عليها اسم بوفور، ويعني الحصن الجميل أو القلعة المنيعة، وهو الاسم يلي استخدمته إسرائيل للإشارة لإلها. وتطلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على القلعة لقب الوحش على الجبل، ويكون هذا الطريق المؤدي إليها بالطريق الدامي، في إشارة إلى كثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود الإسرائيليين هناك. ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، أخلى الجيش الإسرائيلي المنشآت وتحصينات التي كان قد أقامها في القلعة، وفجر بأطنان من المتفجرات. وب 31 أيار 2026 شدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيطر على هالقلعة بعد اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري كثيف من القوات البرية والجوية، بالتزامن مع تصعيد واسع شمل المناطق النبطية ووادي سلوقي ووادي الحجير، بإطار المواجهات يلي اندلعت مع حزب الله بسياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أواخر شباط 2026.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطان اتخاذ إجراءات تحذيرية بمحيط سد الكرعون على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة والاستهداف الليطان المنطقة، وذلك بهدف حماية السلام العام والحفاظ على سلامة المنشآت المائية. ويعد هذا السد من أبرز المنشآت المائية في لبنان، إذ يجمع بين الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية، ويشكل حجر أساس في إدارة الموارد المائية والطاقة في البلاد. وعلى مدى نحو 58 سنة شكل هذا السد الدعامة الأساسية لتأمين المياه والطاقة الكهربائية في لبنان، إلى جانب الدور الحيوي في دعم الزراعة والري لمساحات واسعة من البلاد. ويقع السد في البقاع الغربي على مجرى نهر الليطاني، ويعد الأكبر من نوعه في لبنان بسعة تخزين تصل إلى 220 مليون متر مكعب من المياه، ويتميز بتصميمه الهندسي الفريد كسد ركامي بواجهة خرسانية يرتفع 62 متراً وتبلغ قمة السد 1100 متر، ما يجعله مشروعاً بارزاً على مستوى المنطقة العربية. أين تتجلى الأهمية؟ الكهرومائية، حيث يزود 4 معامل توليد بطاقة إجمالية تصل إلى 195 ميجاوات عبر شبكة معقدة من الأنفاق والقساطل التي تمتد لنحو 31 كيلومتراً. يلعب السد دوراً محورياً في دعم القطاع الزراعي من خلال مشاريع الري المنتشرة في البقاع والجنوب، والتي تغطي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي. يرتبط السد بمشروع القناة 800، وهو مشروع طموح قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن يروي نحو 13 ألف هكتار ويؤمن مياه الشفة لأكثر من 100 بلدة وقرية.

0: وكان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أجرى اتصالات برئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الطاقة وقيادة الجيش اللبناني. كذلك أجريت اتصالات عبر الجهات المختصة ومن خلال الميكانيزم المعتمد من الجانب الأمريكي للتحذير من خطورة أي أعمال عدائية أو غارات في محيط السد. هذا وأرفقت المصلحة تحذيرات بتصور أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول سيناريوهات انهيار سد الكرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل إنشائي أو استهداف مباشر، في خطوة هدفت إلى إظهار حجم الكارثة المتوقعة بالأرقام والخرائط والدراسات التقنية لا بالاكتفاء بالتحذيرات السياسية والإعلامية. وأكدت المصلحة أن استهداف سد الكرعون يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف باعتباره منشأة مدنية حيوية تتمتع بحماية خاصة نظراً إلى ما قد يترتب على ضربها من خسائر بشرية وبيئية وإنسانية واسعة النطاق. وبحسب الدراسات فإن أي انهيار محتمل للسد من شأنه أن يطلق موجة فيضانية هائلة قد تتجاوز التدفقات 70,000 متر مكعب في الثانية، مع ارتفاع يصل إلى أكثر من 40 متراً في عدد من المناطق الواقعة على مجرى نهر الليطاني، فيما تتحرك هذه الموجة بسرعة تقارب 45 كيلومتراً في الساعة لتجرف معها كل ما يوجد عبر مسارها من بشر وممتلكات. بريك ونكون مع نشرة الأخبار على الساعة 6.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما إلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انجاب يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
0: أهلا بكم إلى السادسة من إذاعة جبل لبنان. البداية ميدانية، حيث أطلق حزب الله واستهدف بالصواريخ للمرة الثانية تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وألياته بمحيط قلعة شقيف جنوب لبنان. هذا وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن إطلاق صفارات الإنذار في رأس النكورة عقب رصد تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ من لبنان.

وكان وجه صباحا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان 7 بلدات جنوبية. كشفت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وتنظيم حزب الله، وسط تحذيرات من تداعيات فشل هذه الجهود على الوضع الأمني في لبنان. وبحسب المصدر، طرحت واشنطن مبادرة تقضي بوقف تنظيم حزب الله جميع هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية أو تصعيد ضرباتها في محاولة لمنع انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. وأشار المصدر الأمريكي إلى أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرتبطاً بمدى استجابة الأطراف المعنية للمقترحات المطروحة، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة المواجهة. وأضاف أن فشل المحادثات يدفع الولايات المتحدة إلى منح إسرائيل هامشاً أوسع للتحرك العسكري، بما في ذلك السماح باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد كبير في المشهد الأمني والعسكري. وكان أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة أكس إنذاراً عاجلاً لسكان منطقة الضاحية، داعياً إلى إخلاء المنطقة حفاظاً على سلامتهم، مهدداً بأنه في حال استمرار ما وصفه بإطلاق القذائف الصاروخية في اتجاه مدن وبلدات داخل إسرائيل، فإن الجيش سيرد باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وختم: دولة إسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني، وإنما تنظيم حزب الله الإرهابي.

وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الإسرائيلي والرفض القاطع لانتهاكات سيادة لبنان والاعتداءات التي تستهدفه، ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لها، مؤكدة أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وشددت على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف ودعم جهود الدولة اللبنانية في بسط السلطة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي عن خفض حجم قواته المنتشرة في جنوب لبنان في خطوة تعكس إعادة تنظيم الانتشار العسكري بعد أشهر من العمليات المتواصلة على الجبهة الشمالية. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد الفرق العسكرية العاملة في جنوب لبنان انخفض من 5 فرق مع بداية العملية إلى 2 فقط، وهما الفرقة 91 والفرقة 36. وفي إطار إعادة توزيع المهام والانتشار الميداني، نقل الجيش الإسرائيلي مسؤولية القطاع الغربي في جنوب لبنان من فرقة الاحتياط 146 إلى الفرقة 91، ما يعكس تغييرات استراتيجية في العمليات على الأرض. شدد مسؤول أمريكي على أن المشاورات بشأن المقترح الذي قدمه روبيو لوقف إطلاق النار في لبنان لا تزال مستمرة في وقت لا توجد فيه مؤشرات إيجابية حول التزام حزب الله، وأضاف أن هناك فرصة لتجنب التصعيد وحماية المدنيين إلا أن ذلك يتطلب توقف حزب الله عن تجاهل المصالح، مشيراً إلى أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب مخاوفه من المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل والتي تؤثر على وجوده السياسي والعسكري. كما لفت إلى أن تنظيم حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف الهجمات على إسرائيل، ما يجعل من الصعب توقع امتناع إسرائيل عن الرد، مؤكداً أن المشاورات التي يقودها روبيو مستمرة رغم غياب أي مؤشرات على التزام فعلي حتى الآن.

شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني على أن التفاوض هو الأسلم مقارنة بالحرب، رغم أنه مسار طويل يحتاج إلى وقت ولا يحقق نتائج فورية، مؤكداً أنه لا خيار آخر أمام لبنان سوى هذا المسار. وأضاف أن البعض يعتبر التفاوض استسلاماً، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، بل هو حل لوقف الحروب بأقل ضرر ممكن. وتابع أن الدولة لن تتراجع عن هذا الخيار وأن الجهود مستمرة رغم التعثر أو التأخير، مشدداً على أن كل الأمور يمكن أن تحال بالتفاوض مهما طال الزمن، فيما الحرب لا تؤدي إلا إلى نتائج لأي طرف. وأضاف عون أن الجيش اللبناني لم يعلن أن الجنوب منطقة منزوعة السلاح، لكنه حقق سيطرة عملية على الأرض، وأن إخلاءه من السلاح يحتاج إلى وقت بسبب طبيعته الجغرافية، مؤكداً أن الجيش يقوم بواجباته. وتابع أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من شمال الليطاني، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مسألة الانسحاب من النقاط الخمس، واستمر في عملياته العسكرية تحت ذريعة الدفاع عن النفس. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم على أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد وقفاً شاملاً على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، محذراً من أن أي خرق لهذا الاتفاق في أي ساحة سيعتبر خرقاً له في جميع الساحات الإقليمية، ما ينعكس على مستوى التهدئة في المنطقة بأكملها. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بر الوزير السابق وديع الخازن في لقاء تناول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة إلى جانب المستجدات الميدانية والأمنية في جنوب لبنان وما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة. وعقب اللقاء أوضح الخازن أن رئيس بري شدد على ضرورة التمسك بالثوابت الدستورية التي كرسها اتفاق الطائف، معتبراً أن المناصفة والشراكة الوطنية المتوازنة تشكلان ركيزة أساسية لاستمرار الدولة اللبنانية وضمانة فعلية لترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين والحفاظ على الاستقرار الوطني.

رويترز عن وزارة الدفاع الإسرائيلية. الحكومة الفرنسية قررت منع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة الرسمية للدفاع هذا الشهر. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائما ضمن 5 على 5.

هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا بدأ السريان منع الأطفال أقل من 16 سنة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في إطار تعزيز الجهود لحماية القاصرين من التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت. وتنضم ماليزيا بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تتخذ تدابير لتنظيم الوصول إلى المنصات الإلكترونية وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل على صحة الأطفال وسلامتهم. وقالت اللجنة إنه اعتباراً من اليوم يتعين على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب إجراء عملية التحقق من العمر مقارنة بالسجلات الصادرة عن الحكومة.

أغلق آلاف السكان في النمسا طريق معين جنوب البلاد، وهو طريق حيوي يمتد بين ألمانيا وإيطاليا، احتجاجاً على عبور شاحنات وسياح بأعداد كبيرة تتسبب في ازدحام مستمر. وقاد الاحتجاج رئيس بلدية، وتحديداً إحدى البلدات الواقعة على الطريق الذي يعبر منه، ولطالما كانت مسألة الازدحام المروري والتلوث في الوادي مصدر توتر بين النمسا وألمانيا على مدى عقود.

أطلقت شركة ألمانية ناشئة خدمة جديدة في نيويورك تتيح للسكان تنظيف المنازل بالمجان مقابل السماح بتصوير كامل لعملية التنظيف داخل الشقق والمنازل بهدف استخدام التسجيلات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنزلية المستقبلية. وتقدم الخدمة عبر منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين طلب مجموعة متنوعة من الأعمال المنزلية تشمل تنظيف الأرضيات وغسل الأطباق وإزالة الغبار بإضافة إلى ترتيب الثلاجات وخزائن وتنظيم الغرف والخزائن المنزلية. وأفادت الشركة بأن عمال التنظيف يرتدون قبعات مزودة بكاميرات لتسجيل كل ما يحدث أثناء تنفيذ المهام المنزلية على أن تستخدم المقاطع المصورة لاحقاً ضمن بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتقول الشركة إنها تقوم بإخفاء جميع المعلومات القابلة للتجديد بما يشمل شاشات الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الهوية والأوراق والهواتف المحمولة بهدف حماية المستخدمين ومنازلهم.

0: قال مسؤول بوزارة الداخلية في بنغلاديش أن جاموساً أمهق من نوع نادر وله شعر أشقر، وأطلق عليه اسم ترامب من باب التندر، وذلك نجا من الذبح بمناسبة عيد الأضحى بعد تدخل حكومي في اللحظة الأخيرة. وبيع الجاموس الذي يزن نحو 700 كيلوغرام بالفعل للذبح في عيد الأضحى، لكن السلطات تدخلت متذرعة بمخاوف أمنية بعد موجة من الاهتمام الكبير من عموم الناس التي انتشرت قبل العيد، وأمر وزير الداخلية بعدم ذبحه ورد المبلغ للمشتري ونقل إلى حديقة الحيوانات الوطنية في هذه المنطقة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرتوني. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

توصلت دراسة حديثة إلى أن تربية الحشرات ربما لا تكون الحل المضمون لمشكلة البروتين في العالم كما جرى الترويج لها خلال السنوات الماضية، لأن البصمة المناخية في الدول الغنية ذات المناخ المعتدل تكون أعلى وأكثر تعقيداً مما تفترضه الخطابات المتفائلة، لا سيما عند احتساب الطاقة المستخدمة في الإنتاج ونوعيتها، وما إذا كانت منتجات الحشرات تحل فعلياً محل اللحوم التقليدية أم تستخدم فقط كإضافة غذائية أو كعلف لحيوانات أخرى. وتأتي الدراسة التي نشرها معهد ستوكهولم للبيئة في السويد في توقيت حساس لقطاع حظي بدعم واسع من مستثمرين وحكومات باعتباره جزءاً من موجة البروتينات البديلة القادرة على تخفيف الضغط عن أنظمة الغذاء التقليدية، لكن الباحثين يرون أن الصورة أكثر تعقيداً، فالقطاع يواجه ضغوطاً مالية وإعادة هيكلة وإغلاقات، بينما تكشف الأدلة البيئية أن فوائده لا تتحقق تلقائياً بل تعتمد على شروط إنتاج دقيقة من بينها مصادر الطاقة ونوع العلف وطبيعة المنتج التي يمكن أن يكون هو البديل عن غيره. طور باحثون شاشة زجاجية جديدة قادرة على تحويل الأشعة إلى ضوء مرئي بكفاءة كبيرة، ما يعني أن صور الأشعة ربما تصبح أكثر وضوحاً وأقل اعتماداً على الجرعات العالية من الإشعاع. وقال الباحثون إن هذه المادة القابلة للتشكيل تفتح الباب أمام تطبيقات تمتد من التصوير تحت الماء إلى أجهزة أخرى تستخدم لفحص الثدي أكثر راحة للمريضات. وأفادت الدراسة بأن الباحثين طوروا شاشة زجاجية محسنة تعمل كوسيط حساس داخل أنظمة التصوير بالأشعة السينية، بحيث تلتقط الأشعة التي تمر عبر الجسم أو المادة المراد فحصها، ثم تحولها إلى ومضات من الضوء المرئي يمكن للكاميرات الرقمية أن تسجلها وأن تحولها إلى صورة.

طور مهندسون في جامعة أمريكية روبوتاً مختلفاً في شكله وقدراته، لا يملك مقدمة أو مؤخرة، ولا يحتاج إلى أن يستدير حتى يتحرك في اتجاه جديد، لأنه يحتوي على 20 ساقاً مزودة بكاميرات وموزعة حول جسمه بطريقة تجعله يرى ويتحرك تقريباً في كل الاتجاهات بالكفاءة نفسها. ويعتمد تصميم هذا الروبو على مبدأ جديد أطلق عليه الباحثون التناظر الديناميكي، ويقوم على فكرة بسيطة، معتبرين أن الأهم في الروبو ليس أن يشبه الإنسان أو الكلب، بل أن يكون قادراً على التصرف والحركة بصورة متوازنة في كل الاتجاهات. هذا الروبو يمتلك 20 عيناً و20 ساقاً، وهو يتحرك إذن بكل الاتجاهات ويشاهد كل شيء.

قالت منظمة الصحة العالمية إن 4 ممرضات كن يتلقين العلاج من الإصابة من فيروس إيبولا غادرن المستشفى في بونيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد شفائهن من المرض. وذكرت المنظمة أن عامل مختبر تعافى أيضاً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وشدد مدير المنظمة خلال الزيارة إلى بونيا على أنه رغم عدم وجود لقاح أو علاج معتمد حالياً للمرض الذي تسببه في كل المعوقات، يمكن النجاة منه مع توفر رعاية طبية جيدة.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الواسع والجدل بعد انتشار مقطع فيديو يظهر امرأة بنفس ملامح الفنانة وتحديداً السيدة فيروز وهي تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية، مما أثار دهشة المارة والجمهور قبل أن تنكشف الحقيقة وراء هذا الظهور الاستثنائي. وتعود الحقيقة وراء الفيديو إلى لمسات إبداعية من مصممة المكياج اللبنانية التي نشرت المقطع عبر حسابها الشخصي عبر إنستغرام. ونجحت خبيرة التجميل في تنفيذ إطلالة مطابقة تماماً لملامح وأسلوب أيقونة الغناء العربي فيروز، مستخدمة تقنيات مكياج احترافية وعالية الدقة على وجه إحدى الفتيات. بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، شارك أكثر من 1000 شخص في تجمع تكريمي لروحها، حيث ارتدوا أزياء مستوحاة من إطلالاتها. ففي تحية بصرية ساحرة لفن مونرو، غصت الساحة المحيطة بتمثال فوريفر ماريلين بجموع المشاركين من مختلف الأعمار، ورسم الحاضرون بينهم رجال بفساتينهم البيضاء الناصعة والشعر المستعار الأشقر لوحة تخلد الحب للنجمة الراحلة. وسعى التجمع الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى دخول موسوعة جينيس من خلال تحطيم الرقم القياسي لأكبر تجمع يجسد شخصيتها. وبالفعل نجح التجمع بكسر الرقم القياسي من خلال مشاركة 1037 شخصاً، حيث أكدت الصفحة الرسمية للمنظمة أن عدد الحضور تجاوز الرقم القياسي السابق بأكثر من 4 أضعاف. أعلنت السلطات الفرنسية عن جنوح أنثى حوت يبلغ الطول 10 أمتار على شاطئ في جزيرة، حيث تم إذن هذا الحدث. وجنحت أنثى الحوت وبقيت الجثة موجودة على شواطئ في الطرف الشرقي من جزيرة تري. وقال المنسق المحلي للشبكة الوطنية لإنقاذ الحيتان إن أنثى الحوت هذه من فصيلة الحيتان، وهي ثاني أكبر أنواع الحيتان في العالم بعد الحيتان الزرقاء. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. يتوالد بوسائل الإعلام كلام كثير حول نجاح الوسطاء بتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويتمادى بعض المحللين في شرح موقف الرئيس الأمريكي بين الواقع.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، مضيفة أن المحادثات مع واشنطن لن تستأنف حتى تلبية مطالب إيران والمقاومة بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني نحذر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة بالمغادرة إذا نفذ نتنياهو تهديده لضاحية بيروت الجنوبية.

نقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يعمل لوقف النار، إلا أن حزب الله لا يتعاون لذلك. وافقت واشنطن على مهاجمة بيروت.

المستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري لموقع أكسيوس: اتصلت بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وأبلغته نيابة عن بري استعداد حزب الله للالتزام التام بوقف نار شامل، ونحن على استعداد لضمانه. وتابع: إدارة ترامب اقترحت وقفاً جزئياً لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي سيلزم الحزب بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف بيروت. وأكسيوس عن مسؤول أمريكي: رد الرئيس بري مراوغ ومخيب للأمال. الخارجية الإيرانية: عرقجي بحث هاتفياً مع نظيره التركي آخر التطورات الناجمة عن اعتداءات إسرائيل على لبنان. ونذكر بأن بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة إثر رصد مسيرة معادية. هذا وكان استهدف الطيران الحربي بسلسلة غارات مدينة صور، إضافة إلى مشهد مرعب حصل اليوم وتحديداً منذ قليل قرب مستشفى جبل عامل في موقف هذا المستشفى. التلفزيون الإيراني الرسمي: احتمال انتهاء وقف إطلاق النار

بين إيران وأمريكا كبير إذا لم تتوقف الهجمات عن لبنان. إذن احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا كبير جداً في حال لم تتوقف الهجمات على لبنان، وكما ذكرنا غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى جبل عامل في سوريا. وكانت أعلنت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء والقتلى وصل إلى 3433 و10395 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. أيضاً بحسب القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمريكي، الولايات المتحدة اقترحت على حزب الله وقف جميع هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن تصعيد عملياتها في بيروت، وفي حال فشل المحادثات تسمح الولايات المتحدة ربما لإسرائيل باستهداف مواقع حزب الله في بيروت. ونذكر بأن الجيش الإيراني نحذر سكان شمال إسرائيل بالمغادرة إذا استهدفت وتم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

إذن جولة على أهم الأخبار. نتنياهو: الجنود يعملون في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وسيستمر ذلك حتى استكمال المهمة. هذا وكانت استهدفت غارات إسرائيلية بلدة البراق في قضاء صيدا جنوب لبنان، وغارات إسرائيلية أيضاً على مناطق جنوبية منها صور. كاليباف عبر أكس: الحصار البحري الأمريكي وتصعيد إسرائيل لجرائم الحرب في لبنان دليلان واضحان على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار. وكانت بيروت وتحديداً الضاحية الجنوبية شهدت أعداداً كبيرة جداً من النازحين بعد التهديد الإسرائيلي الأخير بضرب الضاحية الجنوبية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تصعيد خطر ومرفوض. وبحرية الحرس الثوري الإيراني: نوجه السفن في مضيق هرمز، وسيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. توقف الرحلات الجوية العراقية إلى بيروت بسبب الظروف الأمنية. ونذكر بأن قائد مقر خاتم الأنبياء: نحذر سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وزير الدفاع البريطاني: نريد سلاماً دائماً بين إسرائيل ولبنان. الغارة التي استهدفت إذن المستشفى في جنوب لبنان وتحديداً مستشفى جبل عامل في صور أدت إلى دمار غرف العناية ودمار هائل طال إذن المستشفى. اقتصادياً، بحسب رويترز النفط يصعد بأكثر من 5 دولارات بعد تقرير وكالة تسنيم بأن فريق التفاوض الإيراني توقف عن تبادل الرسائل مع واشنطن. ونؤكد بأن الجيش الإسرائيلي إذا واصل حزب الله إطلاق الصواريخ سنرد باستهداف الضاحية.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5، تناقشنا فيها مع المستشار الاستراتيجي والأمني والعميد المتقاعد ناجي ملاعب بآخر التداعيات الأمنية، لاسيما مع تحذير الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت والإخلاء المستمر لهذه المنطقة الجنوبية بعد التصعيد الذي يقوم به وينفذه حزب الله باتجاه شمال إسرائيل. فإذن هذه كانت حلقتنا اليوم، ووعدنا بيرجع بيتجدد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

عليا.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انجاب بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس احترق.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خليني بالبيت.

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يعني على عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل المال حدود.